قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك.
2: شمول تم، وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تاعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر

نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

علمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا أمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير والجمال عليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، واهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من برنامج عذن هذا الصباح. واكيد جونا اليوم مختلف عن امس، امس كان صباحنا جميل جدا بسبب الاجواء الماطره، ولكن اليوم نقدر نقول بانه الشمس ما شاء الله يعني منوره معانا، وكان الشمس فقط متوجهه على عذن يعني كذا بالمطلق. فلذلك صباح الخير لكل الناس الموجوده معنا وبتسمعنا ورايحه دواماتها وسابت نومها وقطعت نومه الفراش المخدة علشان تروح وتشوف شغلها وتشوف بعض الأشخاص. فلذلك صباح الخير لزملاء المتواجدين من الكنترول ناصر فائز، وزميلي من المتواجد معي حاليا في الاستوديو يزيد. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك دينا، وأهلا بكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح. ودائما لما تصحى دائما أذكركم خلي عندك ابتسامة كذا لطيفة، علشان لو ابتسمت من الصباح يومك كله بيكون سعيد. صدقنا.
0: صحيح فعلا، يعني نقدر نقول بانه احنا طالعين بابتسامه رغم الاشياء اللي بتمر معنا، ما لناش علاقه بكل الحاجات اللي بتحصل. احنا مثل ما ذكر يزيد الابتسامه ربما قد تكون شيء جميل جدا. فلذلك يزيد، بما ان احنا اليوم افتتحنا هذا الصباح، حبينا بانه كمان نوجه رساله صباحيه نقدر نقول بمساله الخصوصيه، وتحديدا في الخصوصيه وبمجتمعاتنا نقدر نقول العربيه والشرقيه اللي للاسف الشديد معتمدين بدرجه كبيره على حكايه قالوا وقلنا. أيوة. والناس ايش بتقول علينا. فتلاقي في بعض الناس اصبحت بتطلع الاشياء الخاصه سواء كان في بيتهم في عملهم في امورهم الشخصيه جدا الى الناس فقط علشان ترضيهم. بين إنما أنا دائما أقول بأن الخصوصية قوة، كل الأشياء اللي ما بيعرفوها الناس دائما هي بتكون الأشياء القوية، الأشياء الخاصة بالإنسان اللي بيقدر ينجح فيها حتى فيما بعد.
1: نعم أكيد، دائما لو عندك شيء، وكمان يقولوا اقضوا حوائجكم بالكتمان. نعم. ولو عندك شيء، عندك طموح، عندك أي شيء، هذا اعتبرها نقاط قوة مثل ما قالت زميلتي دينا. وكمان الخصوصية أصبحت في هذا الزمن تحديدا في زمن الإنترنت والسوشيال ميديا كمان يعني أزمة. أصبحنا في الناس تنشر يومياتها، تنشر كل تفاصيل حياتها، فينا تصور حتى داخل البيت إيش يعملوا إيش يسووا. فحديث عن الخصوصية أعتقد أصبح معدوم أصلا في هذا الزمن
0: صراحة. في هذا الوقت البعض يا يزيد اللي أصبح بيشتري حكاية الخصوصية مثل ما ذكرت أنت بزمن السوشيال ميديا، وبيربطها ارتباط كبير بحكاية أنه ربما مشاهدات، ربما بعض الأشياء والربح. أحيانا في البعض بيأخذ هذا الموضوع على أساس أنه ربح. فيعني بالأول والآخر أنا أقول في أشياء ممكن أنه نطلعها إحنا للعالم وللمجتمع يشوفها ويتعرف عليها، وفي أشياء مستحيل أنها تطلع طول ما أنه هذه الأشياء طلعت، سواء كانت أسرار بيت، سواء كانت أسرار زوجية. أيوة. أسرار بين أخوان أخوات، مشاكل، طول ما أنه هذه الأشياء طلعت للمجتمع أنا معناه هنا سمحت للمجتمع بأنه يأخذني ويوديني ويحكم على أشياء الخاصة بطريقته.
1: أيوة، وكمان تحديدا بنقطة في انتشرت شيء انتشر كثير أنه المشاكل العائلية أصبحت تنتشر على الفيسبوك. يعني كل من معه مشكلة
0: في بعض الجروبات.
1: أيوة، كل من معه مشكلة يروح ينزلها منشور بالفيسبوك، يطلع. أيوة. بث لايف، يروح يعني في أسرار بيوت تخرج، معلومات. نعم. أسماء، في ناس يعني قد يكون بغير قصد تصور أشياء غلط مش كويسة مش مفروض تطلع للعامة. فكمان في شيء اسمه الذوق العام. نعم. لازم نحافظ عليه، خاصة لما ننشر يعني مشاكل أو أشياء معينة، وحافظوا على خصوصيتكم، هذا شيء مهم. واللي معه مشكلة رجاء لا يطلع بش بالفيسبوك.
0: فعلا، خلينا من الفيس وخلينا نحل مشاكلنا مثل ما كنا زمان ومثل ما كانوا آبائنا وأمهاتنا بيمشوا على هذا الموضوع. فهذه كانت رسالتي الصباحية أنا وزميلي يزيد. فنتمنى بجد من الناس اللي بتسمعنا حاليا بأنه يحافظوا على الأشياء القديمة اللي إحنا تعودنا عليها وتربينا ومشت معانا على أسس وتقاليد. خلونا نحافظ عليها ونترك المجتمع ونترك الأشياء الدخيلة علينا ونركز بأهدافنا فعلا. فلذلك الآن احنا بنروح اكيد مع ناصر فائز للهدية الصباحية واغنية رايقة. خليكم معنا.

0: وهنا العودة مستمعينا ومتابعينا لأولى فقرات برنامج عذن هذا الصباح، وأكيد مثل ما عودناكم مع حالة الجو بمشيئة الله تعالى ونشرة الطقس الجوية خلال يومنا هذا الموافق العاشر من أغسطس 2026. وطبعا نبدأها يا يزيد معك بالمناطق الساحلية والقريبة منها.
1: نبدأ بمدينة عدن عروس البحر العربي، درجة الحرارة العظمى فيها وصلت إلى 37 درجة مئوية، أما الصغرى فهي 30 مئوية. الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: نعم يا يزيد، خلينا كمان أولا نشوف المناطق الساحلية طقسها بشكل عام، ومثل ما ذكرت أنت عدن تحديدا، وأنا ببدأ بأقول في المناطق الساحلية والقريبة منها طقس صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا إلى شديد الحرارة، ورطب نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى وباب المندب.
1: أما المرتفعات الجبلية فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين وحضرموت والمهرة وشبوة.
0: أما المناطق الصحراوية والغضبية فطقس صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت المهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة وكذلك الرمال. تفضل يا يزيد أيضا الآن من المكلة.
1: نعم. إذن المكلة درجة الحرارة العظمى فيها 34 مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية. الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: ومن الحديدة سجلت درجة الحرارة العظمى فيها 37 بينما الصغرى 32، وحال طقسها صحو إلى غائم جزئية، أمطار رعدية، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: أما سقطرى فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 27. الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا ومعتدل ليلا، والرياح قوية.
0: ومن سقطرى إلى المخا سجلت العظمى 36 بينما الصغرى 30، وحال طقسها لا تختلف كثيرا عن سقطرى، ولكن يوجد هنا بأن رياحها نشطة وليست قوية.
1: أما الغيضة فدرجة الحرارة العظمى فيها 30 مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية. الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا ومعتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: ومن الغيضة إلى زنجبار أبين سجلت العظمى فيها 37 بينما الصغرى 29، حال طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: وإلى لحج درجة الحرارة العظمى فيها 39 درجة مئوية، وهي الأعلى بين المناطق الساحلية، والصغرى 28 مئوية. صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديدة الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما المناطق الصحراوية والهضبية نبدأها بسيئون، ونالت الدرجة الأعلى في العظمى سجلت 42 بينما الصغرى 30، وحال طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: أما مأرب فدرجة الحرارة 40 مئوية العظمى، والصغرى 29 درجة مئوية. الطقس صحو إلى

0: غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: أما عتق وبيحان فدرجة حرارتهما العظمى سجلت 38 بينما الصغرى 27. حالة طقسهما صاح إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية ومتفرقة، حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما بيحان فدرجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27. صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: أما المناطق الجبلية أولاها صنعاء سجلت في العظمى 31 بينما الصغرى 16. حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، وبارد ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما تعز فدرجة الحرارة العظمى فيها 30 مئوية والصغرى 18. الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: أما ذمار فسجلت بالعظمى 28 والصغرى 14. حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما الضالع فدرجة الحرارة العظمى فيها 32 مئوية والصغرى 20 مئوية. الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: وإبل خضيرة سجلت في العظمى 28 بينما الصغرى 17. حالة طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، وحار نسبيا نهارا، بارد ليلا، والرياح خفيفة.
0: وإلى البيضاء درجة الحرارة العظمى فيها 29 مئوية والصغرى 18. غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد ليلا، والرياح خفيفة.
1: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
0: كما نحذر الإخوة المواطنون وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع فيها هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: وطبعا هذه النشرة كانت من إعداد المهندس علي براشد، والآن نتجه إلى فقرتنا التالية. وإلى نشرة الخضار والفواكه اليومية من سوق الجملة في المنصورة ليومنا هذا، ونبدأ بالخضار وأولى المحاصيل معنا. البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 17000 إلى 18000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 700 إلى 850 ريال.
0: أما الطماطم في 20 كيلوغرام في السلة والسعر من 17000 إلى 18000، أما سعر الكيلو من 850 إلى 900 ريال.
1: أما البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 23000 إلى 24000، وسعر الكيلو ما بين 900 إلى 950.
0: أما الجزر ففي 5 كيلوغرام في السلة 3500 إلى 4000، سعر الكيلو 700 إلى 800.
1: والبامية 6 كيلوغرام في السلة من 18000 إلى 19000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 3000 إلى 3200.
0: أما الباباي ف 24 كيلوغرام في السلة ما بين 7000 إلى 8000، وسعر الكيلو من 300 إلى 350.
1: الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 13000 إلى 14000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 850 إلى 900.
0: أما الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 13000 إلى 14000، وسعر الكيلو من 750 إلى 800.
1: الخيار 16 كيلوغرام في السلة بسعر 13000 إلى 14000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 800 إلى 850.
0: أما البيبار ف 6 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 7000، وسعر الكيلو من 850 إلى 1200.
1: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 26000 إلى 28000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1000 إلى 1200.
0: أما الكوبيش كبير بالحبة من 2007 إلى 2008.
1: والآن إلى الفواكه والمحاصيل المتواجدة معنا أيضا، أولاها خلونا نقول المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 35000 إلى 38000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1750 إلى 1900.
0: أما الموز هو 30
1: نعم.
0: كيلوغرام في السلة من 19000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 700 إلى 800.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 18000 إلى 19000، وسعر الكيلو يتراوح ما بين 1250 إلى 1300.
0: أما الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 34000 إلى 36000، وسعر الكيلو 3400 إلى 3600.
1: أما العنب الرازقي 20 كيلوغرام في السلة من 38000 إلى 40000، وسعر الكيلو ما بين 1900 إلى 2000 ريال.
0: أما العنب الأسود ف 20 كيلوغرام في السلة 45000 إلى 46000، سعر الكيلو 2250 إلى 2300.
1: والعنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 45000 إلى 50000، سعر الكيلو ما بين 2250 إلى 2500.
0: أما الجوافة ف 18 كيلوغرام في السلة 19000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 1100 إلى 1200.
1: الفرسك وهو الخوخ 20 كيلوغرام في السلة من 32000 إلى 34000، وسعر الكيلو ما بين 1600 إلى 1700.
0: أما مانجو مومباي ف 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 22000، سعر الكيلو 1000 إلى 1100.
1: وطبعا هذه النشرة كانت صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم. علمتني خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الاثنين 10 من أغسطس 2026، ونبدأها بالرحلة 512 حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في 5 صباحا.
2: أما الرحلة 513 وهي نفس الرحلة تقلع من جدة الساعة 6 صباحا وتصل عدن الساعة 8 صباحا.
1: والرحلة 614 أقلعت من عدن في تمام الساعة 4 فجرا ووصلت إلى القاهرة في الساعة 7:30 صباحا.
2: أما الرحلة 614 تقلع من عدن الساعة 4 فجرا وتصل القاهرة الساعة 7:30.
1: ونفس الرحلة 615 تقلع من القاهرة في الساعة 8:30 صباحا وستصل إلى عدن بمشيئة الله تعالى في 12 ظهرا.
2: الرحلة 600 تقلع من عدن الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة الساعة 9:30 صباحا.
1: ونفس الرحلة أيضا القاهرة عدن 601 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل إلى عدن في الساعة 2 ظهرا.
2: أما الرحلة 506 تقلع من عدن الساعة 10 صباحا وتصل جدة الساعة 12 ظهرا.
1: وأيضا نفس الرحلة 507 جدة عدن تقلع من جدة في الساعة 1 ظهرا وتصل إلى عدن في تمام الساعة 3 عصرا.
2: فين وقفنا؟
1: عند الرحلة 534.
2: الرحلة 535 تقلع من الرياض الساعة 5:15 عصرا وتصل عدن 7:15.
1: والرحلة 648 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في تمام الساعة 8 مساء.
2: الرحلة 649 تقلع من عمان الساعة 9 مساء وتصل عدن الساعة 12:30 ليلا من اليوم التالي.
1: والرحلة 612 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
2: الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن الساعة 2 فجرا من اليوم التالي.
1: نتمنى للجميع رحلات الركوب الآمنة.

0: وإلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد، ونبدأها بالصفحة الرئيسية والعناوين المتواجدة معنا. وزير النقل يكشف حصيلة الهجوم الحوثي على ميناء المخا وحجم الأضرار.
1: حضرموت ترفع حالة الجاهزية لمواجهة تصعيدات الحوثي.
0: وبنى الوزير يوجه بتسريع مشاريع الكهرباء والمياه والطرق في الروضة.
1: الرئيس العليمي يقول الاعتداءات الحوثية لن تمر بلا كلفة سياسية وميدانية.
0: قصف حوثي صاروخي استهدف المخا وسقوط صواريخ قرب منشآت مدنية ومدفعية والجيش ترد.
1: الأحوال المدنية تفتح تحقيقا في واقعة طلب أموال وعرض رشوة لتمرير بيانات غير صحيحة.
0: والحاضري يطالب بتحقيق رسمي لكشف مصير منظومة اتصالات عسكرية وصلت إلى منفذ شحن.
1: أما الجعدي فيقول لن تحسم المعركة ضد الحوثي ما لم تتحرك جبهات حضرموت والمهرة ومأرب وتعز.
0: تحرك قبلي يؤجل إعدام سجين بعد 8 سنوات ويفتح باب الصلح في عدن.
1: قائد قوات الأمن الوطني بالمنطقة الوسطى يحذر من تعيينات مشبوهة تهدد أمن المحافظة.
0: وطبعا إلى الصفحة الثانية من صحيفة عدن الغد، ونتوجه الآن إلى الكميم. يقول توحيد الجيش اليمني وبناء مؤسسة وطنية الطريق لاستعادة الدولة.
1: أما صحفي فيقول استعادة اسم الجيش اليمني وهويته الوطنية معركة تسبق المواجهة الميدانية.
0: وكاتب سعودي اتساع عمليات الجيش اليمني يعزز حضور الدولة ويكشف الحوثيين.
1: شبيبة يدعو القيادة الرئاسية لإعلان المعركة الفاصلة وإنهاء انقلاب الحوثي.
0: أما الصفحة الثالثة معنا أيضا، نتوجه إلى الأحوال المدنية تفتح تحقيقا في واقعة طلب أموال وعرض رشوة لتمرير بيانات غير صحيحة.
1: الحوثيون يهجرون عشرات الأسر ويحولون قرى في الحديدة إلى ثكنات عسكرية.
0: وأبطال اللواء الثالث درع الوطن يحبطون عملية تسلل الحوثية في جبهة الحلحل بأبين.
1: وإلى الصفحة التالية فتقول إلى التقارير، البلاد أمام اختبار النار، ميليشيا الحوثي تدفع نحو التصعيد والجيش يرد بقوة.
0: أما الصفحة الخامسة معنا، وزير الصحة يرأس اجتماعا للجنة الطوارئ في غرفة العمليات الصحية المركزية.
1: اليزيدي يعيد مشروع جولة البيرق شرطة كابوتا إلى التنفيذ بعد 3 سنوات من التعثر.
0: ومحافظ أبيان يدشن عقد قران 200 شاب وشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشد فقرا.
1: بين الوزير يوجه بتسريع مشاريع الكهرباء والمياه والطرق في الروضة.
0: وأيضا من الصفحة السادسة معنا، جنود القوات الخاصة بأبيان يشكون استقطاع مرتباتهم ويطالبون المحافظ بالإنصاف.
1: مناشدة عاجلة لإنقاذ نازحي زنجبار بعد 2 من توقف المساعدات.
0: ونزول الميداني لمحطات تعبئة أسطوانات الغاز في كل من حالمين وحبيل جبر وردفان.
1: حملة لتنظيم فرزات التواهي وتعزيز انسيابية حركة المواصلات.
0: وحملة عاجلة لتحصين أطفال 3 مديريات في عدن ضد الحصبة.
1: إدارة فندق روتانا تطالب بتحقيق مستقل لكشف ملابسات واقعة الاقتحام.
0: مكافحة المخدرات تضبط 2 امرأة بحبوب مخدرة في المنصورة.
1: وإلى الصفحة الثامنة وتقارير، تقرير يقول كيف يعود اليمن بلدا موحدا ومستقرا.
0: وأيضا في الصفحة التاسعة المزيد من التقارير، وتقرير يؤكد جاهزيتها، فمتى يكون القتال.
1: أما دكتور مطيع الأصحاب فيعنون تقريره بشعب جاهز وحرب بلا قرار.
0: وأيضا فضل علي يقول من يمثل عدن أم من يصنع تأثيرها.
1: أما موسى المليكي يقول الاتصالات الجبهة التي لم تحسم بعد.
0: ومن الرياضات المحلية في الصفحة 12 يقول معنا شعب حضرموت يعزز جهازه الفني بمحلل أداء مصري.
1: أما حنبلة فيقول عدن جاهزة لاستضافة كأس السوبر لكرة السلة.
0: واستعدادا للتصفيات الأسيوية منتخب الشباب يواصل تحضيراته في صنعاء.

0: افتتاح بطولة أكاديميات الناشئين بعدن بمشاركة 12 أكاديمية،
1: واتحاد المظلف يتجاوز طوفان الأقصاب الثنائية ويتأهل إلى دور الثمانية في دوري أمصر التنشيطي.
0: أما في الرياضة العالمية فميسي يغيب عن ميامي ويطير إلى الأرجنتين،
1: والمرة الأولى محاربات الصحراء يخطفنا بطاقة المونديال.
0: أما في صفحة الرابعة عشر وتقارير، وتقرير يقول خريطة الإطلاقات الحوثية تكشف عودة مخزونات الصواريخ والمسيرات.
1: وفي الصفحة الأخيرة من عدن الغد في موضوع نقدر نقول بأنه لفت انتباهي، وهو أطباء يحذرون من السجارة الأخيرة قبل النوم. تفضل.
0: وأيضا في الصفحة الأخيرة إلى متى ستبقى عدن ساحة للصراعات، تقرير لمحمد أحمد النعماني.
1: والآن بنأخذ إحنا الموضوع واللي هو السجارة الأخيرة، بما أنه يعتبر كثير من الناس اللي بتسمعنا أو حتى متواجدة معنا أغلبها من الناس المدخنة، فحذر أطباء من تدخين السجارة الأخيرة قبل التوجه إلى النوم مباشرة، مؤكدين أن هذه العادة قد تؤثر سلبا في جودة النوم وصحة الجهاز التنفسي، وترتبط بزيادة احتمالات الشخير واضطرابات التنفس أثناء النوم.
0: وقال طبيب النوم ديفيد ريتشارد في مقابلة مع مجلة سانتي الفرنسية أن التدخين قبل النوم قد يؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية، موصيا بالتوقف عن التدخين قبل موعد النوم بساعتين على الأقل.
1: وأوضح أن التدخين خلال ساعات المساء يمكن أن يزيد من تهيج الشعب والحويصلات الهوائية وما يصاحب ذلك من سعال وضيق في التنفس، كما قد يؤدي إلى تفاقم بعض أمراض الجهاز التنفسي بينها الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
0: وأشار الطبيب إلى أن التدخين قد يرتبط كذلك بزيادة اضطرابات التنفس وانقطاع النفس أثناء النوم، وهي مشكلات قد تترافق مع مضاعفات صحية بما فيها مخاطر تتعلق بالقلب.
1: كما يمكن أن يسهم تأثير التدخين في مجرى التنفس في زيادة احتمالات الشخير.
0: وتشير هذه النصائح إلى أن توقيت التدخين لا يقل أهمية عن عادة التدخين نفسها بالنسبة إلى النوم والتنفس، خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون أصلا من مشكلة تنفسية أو اضطرابات في النوم.
1: فنتمنى الناس اللي بتسمعنا وهي تكون من فئة المدخنين نخفف شوية وبالراحة على أنفسنا. وكانت طبعا هذه جولتنا الإخبارية في صحيفة عدن الغد، وللمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.

0: وأكيد إلى مساحتنا التفاعلية معكم مستمعينا ومتابعينا، والاستقبال اتصالاتكم عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. لا تروحوا بعيد، أنه يزيد في داخلين لكم بموضوع مهم. يعني خلونا أقول بأنه حقيقة كان معنا موضوع آخر وهو يعتبر مهم جدا، وكان البعض يحتاج فيه إلى تفسير وتواجد مختص معنا، ولكن للأسف الشديد لم نستطع الوصول إليه ولم يتجاوب معنا بالدرجة الكافية للوصول إلى هذا الموضوع، فتم تغيير الموضوع تزامنا مع موضوعنا في الأمس. كنا بنتكلم عن الطلاق، والآن بنتكلم على ما بعد الطلاق بالنسبة للمرأة والرجل. نعم يا يزيد، ونبدأها أيضا في مجتمعاتنا، حيث أحيانا لا ينظر إلى الطلاق بنفس الطريقة للرجل والمرأة. فإذا تطلق الرجل قد نسمع من يقول له عيش حياتك وابدأ من جديد، بينما المطلقة قد تجد نفسها أمام أسئلة وأحكام كثيرة. لماذا تطلقت ومن السبب، وهل تتزوج مرة أخرى؟ وكأن الطلاق بالنسبة للرجل صفحة تطوى، بينما بالنسبة للمرأة تظل وصمة تلاحقها. فهل المشكلة في الطلاق نفسه أم في نظرة المجتمع التي تضع المرأة تحت المجهر أكثر من الرجل؟ وإلى سؤالنا التفاعلي.
1: وسؤالنا التفاعلي لليوم: ليش المطلق يقال له عيش حياتك بينما المطلقة تحاصر بنظرة المجتمع؟ وهل حان وقت نغير هذه النظرة؟
0: هنا السؤال، وأكيد بأنه إحنا فاتحين المجال لكم اليوم، لأنه مثل قضايا مجتمعية هكذا إحنا محتاجين فيها للآراء المختلفة اللي ربما قد تكون موجودة معنا وموجودة معكم أيضا. فبنفتح باب الاتصالات من الآن علشان يكون معنا وقت واسع لهذا الموضوع. فإحنا لما بنتكلم عن نظرة المجتمع اللي في كثير من الأوقات ربما قد يحكم على الناس من مواضيع بعيدة مثل ما ذكرنا من سابق، معنا اتصال، نأخذ هذا الاتصال مباشرة ونقول يا صباح الخير.
2: أنا صباح الخير، صباح العافية،
0: يسعد صباحك.
2: صباح الفل على يزيد وعليك يا دينا.
0: وعليك كمان يا حبيبة قلبي،
2: وصباح الخير لناصر وكل المستمعين كمان. سعيد أني أول واحدة من وقتك.
0: أيوة ما شاء الله اليوم، يعني أستاذة منى أول واحدة منورة معانا.
2: الله يسعدك إن شاء الله. بس دينا ما أسمع صوتك كويس من التليفون.
0: ها يعني ما بتسمعينيش؟ طب طالع معاك في الراديو أو إيش الصوت؟
2: لا ايوه بس لكن من التليفون ما يجيش
0: يا ناصر. طب نشوف ناصر،
2: ما اسمعك خالص بالتليفون.
0: بنشوف ناصر ايش المشكله. ناصر
1: حتى انا مش سامع شيء بالسماعه.
0: طب اوكي ناصر تعال شويه شوف الموضوع، غلق الدك شويه، ما في صوت طالع معنا مع الاستاذه منى.
2: عموما عشان الوقت ما ياخذ.
0: نعم تفضلي.
2: بدي اتكلم لما يشوف ناصر الموضوع.
0: ايوه
2: الان اجا.
0: خلاص اوكي طالع معك الصوت.
2: أيوة الآن بالنسبة لموضوع اليوم، طبعا أكيد لينا المجتمع له تأثير كبير على أي سلوكيات تطلع يعني في المجتمع. وأكيد موضوع الطلاق هذا وأنه يكون حق للرجل أنه يعيش حياته أو تكون له يعني أشياء غير أو حقوق للمرأة، هذا يعني شيء مجتمعي أو عادات وتقاليد هي نفسها طلعت المجتمع، مش مرتبط لا بالدين ولا بالسلوك الأخلاقي والإنساني في أي مجتمع آخر. نعم. لأنه الدين هو أعطى الحق للمرأة والرجل بكل شيء، يعني زي ما كفل حقوق الرجل بعد الطلاق وأنه بيد الطلاق لظروف معينة، أعطى المرأة كمان لها حق أن تعيش حياتها وبما يتناسب مع المجتمع والدين. لكن نحن مع الأسف لأن المجتمع دائما يكون حاضن الأشياء أو عادات وتقاليد اشتياهو، يعني بالذات المجتمع الذكوري او الرجل يحس انه له الحق انه يتزوج ثاني وانه مش عيب، واذا عنده اطفال برضه عادي.
0: نعم ايوه اسمعك استاذه منى اسمعك.
2: اوكي بعدين يعني عموما انه يا دينا المجتمع هو نفسه يفرض عادات وتقاليد تخلي الرجل له حقوق وله اشياء معينه، مع الاسف هو يكتسبها من البيئه اللي حوله والحاضنه، اللي اكثر شيء تعطي للرجل الحق.
0: نعم.
2: عادي تعيش حياتك، المرأة تحكم عليه إذا كان عندها أطفال لا ربي عيالك تزوجي.
0: ربي عيالك صح، ولا تتزوجيش. وأستاذة منى يعني معلش على المقاطعة، بس في هنا نقطة مهمة جدا بالنسبة للزواج. ممكن يقول الرجل تزوج مرة ثانية وعيش حياتك، بس لما بيجي يتزوج ابنهم حتى وهو كان مطلق مثلا بيجي يتزوج، شو يتزوج واحدة ما تزوجت إطلاقا؟ يعني لو بيجي يتزوج واحدة مطلقة يقولوا لا ليش بتتزوج مطلقة، وأساسا لو كانت صالحة ما كان طلق الزوج الأول.
2: ايوه يعني بيحكموا عليها حكم غير ما يحكم على الرجل، وانه حتى لو مثلا تشي تزوج مره ثانيه ما يكونش ذاك الشعور بالارتياح انه انت خلاص ربي عيالك يحكموا على انها تعيش حياة والله اعطاها الفرصة انها تكون حياتها طبيعية طالما هو الطلاق كان حل. نعم. هو مش حكم بالاعدام عليها والسجن، انما هو حكم هو الطلاق هو حل حتى انه يقدروا يعيشوا حياتهم الاثنين، هذا ياخذ حياته وهي تاخذ حياته يعيشوا يعني. فاتمنى بالاخير انه نظرة المجتمع تتغير، واذا نريدها ان تتغير علينا ان نتمسك بالاخلاق والانسانيه. نعم. والدين قبل كل شيء، وما نتمسكش بعادات وتقاليد نحن نخلقها كبشر كمجتمع، ونعطي الفرصه للمراه حدود الدين والمجتمع ان تعيش حياتها بعد الطلاق، ونفس الشيء الرجل، وما نحكمش بعادات وتقاليد قد تشتت المجتمع، قد تعطي للمراه هذه الحاجات اللي ظهرت يدينا. أيوة. مع الاسف انها نتائج غير لائقه او سلوكيات غير لائقه ممكن تعملها تعملك لانها تقول لي وين اروح
0: ضبطت هذه الحياه. نعم.
2: تتصرف تصرفات او سلوكيات غير لائقه. فاختم كلامي اقول اتمنى دائما ان نحن نساعد في خلق دائما سلوكيات تتناسب مع مجتمعنا المسلم. أيوة. وعاداتنا وتقاليدنا، ومن دون ما نفرض على المراه قيود بمسمى العيب وثقافه العيب. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك يا أستاذة منى، وحقيقة في بعض الأمور اللي ربما قد تكون غير لائقة، بينما هو بالآخر يتم الحساب يعني لكل من الرجل والمرأة بطرق مختلفة. يا زيد خذ الاتصال تفضل.
1: ألو يا مرحبا.
0: نحاول من جديد مرة ثانية ناصر مع المتصل اللي جاي الآن.
1: يا مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام والرحمة.
3: تحياتي لك يا زيد ودينا وكرافر.
1: تحياتنا لك أيضا يا حية.
0: الله يحييك. الله. يا أم أحمد يا حبيبة قلبي طبعا لك وحشة محمد. الله يحفظك يا خالة لك وحشة. اليوم شوفي فتحنا الاتصالات من بدري عشان تكونوا موجودين معنا من بدري جدا.
3: أصلا ما يقبض هيدر كثير يروح علينا الوقت.
0: أيوة فأنت الآن موجودة معنا يا خالة.
3: الحمد لله الحمد لله.
1: طيب سمعتي موضوع اليوم؟
3: اليوم يا حبيبي قلبي
0: اليوم نحن شوفي يا خالة بنتكلم على مسألة ما بعد الطلاق. انت بتعرفي انه النظرة المجتمعية تختلف ما بين المرأة والرجل، فبيقول الرجل عادي ايش يعني طلقت وحدة بدقي غيره روح اتزوج وعيش حياتك، بس يحكموا على المرأة في كثير من الاوقات وفي المجتمعات بعض يعني عشان ما كنش كده شملت الجميع، بعض المجتمعات الذكورية بيقولوا للمرأة عادي اجلسي انت ربي عيالك وانت وانت وانت، وبيطلقوا عليها احكام كثيرة تحت كلمة مطلقة، وكأن الموضوع عبارة عن عار بالنسبة له.
3: صح كلامك تمام. وبعدين لما المطلقة له شبهات كثير بيجيبوا. أيوة. على 20 هدرة.
0: أيوة
3: تهملت. ولا تكون مثلا الطلاق يكون ما تخلص.
0: أيوة
3: يقوم يطلقها، لكن هو ما يعني ترضي له هي.
0: أيوة بتصبر عليه وبتقول عادي مش مشكلة،
3: تصبر عليه وتقول زوجي وده. بس يا أمي لكتر المصايب الأهل. الأهل يدخلوا أخص واحد يدخل أهله.
0: أيوة بس برضو كمان شوفي بيتشتتوا الأطفال يا خالة ما بعد الطلاق بالنسبة للأهل.
3: أيوة
0: تلاقيه يقول لك خلي عيالك أنت معك، أنت لا تخليش عيالك معاها، ليروحوش عنده لا يعملوش، فهنا أنت تعمل تشتيت.
3: يا دينا لما يروح العيال مع الأب مرات الأب تتعبس بهم. يا دي لسألني
0: مش كلهم بيكونوا بمقام الأم،
3: بس أقول لك
0: أيوة
3: أنا ما قصدتهمش كلهم.
0: نعم
3: يعني على ما شفت تتعبس بعيال زوجة وعيالة جالسي.
0: وفي كثير شوفي يا خالة شفنا قصص على نفس الموضوع كذا.
3: والله حرام قسما بالله يروحوا الأطفال الأبرياء يروحوا.
0: في بعض الأحيان شوفي بتلاقي كمان الأب بعد الطلاق بيروح بيتزوج وبيعيش حياته
3: بعد الطلاق.
0: أيوة
3: بس يتزوج حتى
0: يتزوج يا خالة
3: يعني قابل.
0: تمام تزوج وشل عياله عنده على أساس بس يبدأ. أيوة خالة بتسمعيني؟ خالة أم أحمد يا ناصر خالة موجودة معنا انقطع الخط. خالة حاولي تكوني موجودة معنا مرة ثانية علشان نوضح هذه النقطة بشكل كبير. واتصال جديد. صباح الخير.
4: يا صباح الخيرات
0: والليرات.
4: يا ميت هلين سهلين.
0: يا حي ومرحبا.
4: يا مرحبتين. تحية لك دينا، تحية لك يا زيد، الحمد لله على السلامة. تحية المخرج حبيب قلبي،
1: تحياتي لك.
4: وتحية للطاقم، يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية المشتركين حبايبنا، يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: ولك تقبر قلبي ابن عمي.
4: ولد حضرتك تحكي مني، حضرتك من عنا؟
0: ايه
4: من البيعه.
0: طبعا يا احمد، مثل احنا ما بنعرف احمد اللبناني دائما دمك خفيف بجد، واحنا بننتظر اتصالك دائما كده، بترسم علينا يعني بهجه وروح حلوه في هذا الصباح.
4: ما حد شايل منها شيء.
0: صحيح،
4: ما حد شايل منها شيء، نحن نشارك ونضحك ونمزح وكله.
0: نعم،
4: الظروف ما تحتاج.
0: صحيح.
4: شوفي يا ست الكل، الموضوع حلو ورائع، وتكمل الموضوع للحلقه الحلقه هو تزويج بالمعروف او تسريح بالطلاق.
0: نعم،
4: اذا معناته ما فشلوا في الزواج، الطريقه مزدود، كل واحد يشق طريقه، الرجل يشق طريقه والمراه تشق طريقها، ولكن مجتمعنا ظالم بالنسبه للمراه، يعني ينظر على المراه انه خلاص انتهى الموضوع بالنسبه لها، الحياه اغلقت للاخر.
0: نعم،
4: وهذا ظالم المجتمع، ينظر نظره خاطئه على المراه. مش صح هذا الكلام، كل واحد يشق طريقه، فشلوا في الزواج الاولي ممكن المراه تحصل لزوج وتتزوج وتعيش حياه سعيده افضل من الاول.
0: صحيح،
4: والرجل نفس الكلام، ليش تحصل على المرأة والظلم على المرأة والقمع على المرأة وإنه وإنه عورة ومش عارف إيه؟ هذا غير صحيح.
0: وإنت عارف
4: شرعاً غير صحيح.
0: نعم،
4: قانوناً غير صحيح.
0: نعم،
4: لهذا حرام.
0: وإنت عارف يعني في بعض الأوقات مثلاً لو قررت المرأة بأن تتزوج والرجل كان مش مزوج بعد الانفصال، بيقولوا لأنه أساساً مش مهتمة بعياله، سيبت عياله وبتروح بتتزوج، بينما هو عادي. يعني ربما قد يكونوا الأطفال هم مش حكر مثلاً على المرأة أو على الرجل، دول بالآخر أولادهم. مسألة المسؤولية إنك تحس فيها، هذا بيلعب دور كبير سواء كانت متزوجة أو حتى كانت مطلقة.
4: يا تدينا المرأة يجهزوا له لفتة.
0: نعم،
4: هذا من الظلم والقمع فيها. ليش ما يكون الراجل هو المعيوب؟ ليش إلا المرأة؟ ليش المرأة ما تكونش اللي تحملت وهي المظلوم؟
0: نعم،
4: لازم الراجل ويطلعوا لها عيوب هي.
1: على فكرة ممكن يكون هو المعيوب، كيف؟ لأنه ما عرفش يحافظ على زوجته.
4: بالضبط، إذا هو قيادة، إذا كان هو قيادة وهو وقعنا رجال قوامين على النساء.
0: نعم،
4: كيف ما عرفش حل هذا الموضوع؟ معناته أنت يا راجل فاشل.
0: صحيح،
4: لا تحمل المرأة، والمرأة يعني كانت ماشية معك تمام، وأنت الذي يعني أنت والمجتمع أنتوا الظلمة، أنتوا اللي قمعتوا المرأة هذه وحطمتوها.
0: نعم،
4: مع العلم أن المرأة عندها قدرات تعيش حياة ثانية، ليش يعني يستنقصوا في حقها؟ بأي حق يستنقصوا في حقها؟ الشرع ما قال كذا. نعم، والدين ما قال كذا.
0: صحيح. شكرا لك يا أحمد، شكرا لك، الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية ويبعث لك المصاري كمان
1: والليرات.
0: أيوة. اتصال جديد ونقول يا صباح السعادة.
5: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور يا عوض.
5: صباحكم الله بخير والعافية.
1: أهلا فيك
5: جديد ودينا والمغرب.
0: الله يسعد قلبك يا رب العالمين.
5: والله موضوع اليوم بصراحة مش من ناحية النظرة المجتمعية.
0: نعم،
5: أنا اللي يحزق عندي لما تكون المرأة تطلق عندها أطفال وتروح عندها يعني أهلها من دولة أخوانها حصلوا مزوجين داخل البيت، حصل البيت مليان. يعني زمان السابق كانت المرأة لما تطلق كان البيت يروح لها. ليش؟ لأنه في زمان كان الشخص لما يتزوج يتزوج بيت مشتغل.
0: أيوة،
5: الآن أكثر الناس اللي تزوج عندها لا في بيوت أباهم.
0: أيوة،
5: فالمرأة الجديدة لما تطلق ترجع عندها لا من أخوانها، عند حريم أخوانها، تقع مشاكل والأطفال ينظلموا. ومهما كان مهما كان حتى لو الأب يصرف وعياله بعيد مش زي ما يكونوا قريبين منه.
0: عكس لما يكون موجود معاهم ويكون يعني يفرق كثير يا عوض. يعني أنت ذكرت شوف واتطرقت لنقطة مهمة جدا، لأنه شوف حتى في بعض الأهالي، أنا ما بتكلمش عن الكل، في بعض الأهالي اللي ممكن بتقبل يعني آباء تحديدا يقول لبنته أنا أقبلك أنت لكن أولادك دونا مش تبعي، يعني مش من صلبي، بالآخر يروحوا عند أبوهم، فتلاقيها تشعر هنا بالمضايقات، بتزعل على أولادها، أكيد هي بالآخر أم، فتلاقيها ما بين الحيرة، ما بين إنها جالسة في البيت وهي مكسورة أساسا، وما بين إنها مش قادرة تودي أولادها عند الأب لأنه مثلا قد يكون لا يؤتمن عليه.
5: فعلا هدينا، حتى إذا كان الأخوات يعني مش مقصرين مع الأطفال ويعطون حقهم، لكن مش زي الأب.
0: أكيد
5: زي حنان الأب. يلا شكرا.
0: الله يسعدك يا عوض، شكرا لك، وشكرا لكل الناس اللي بتشاركنا من هذه الأنحاء. وطبعا في أمور كثيرة مختلفة، ولكن احنا الجميع خلينا نقول متفق على كلمة نظرة قاصرة. يزيد تفضل خذ الاتصال.
1: الو يا مرحبا.
6: صباح الخير.
1: صباح النور والسرور.
6: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
6: ناصر يهيك وجينا.
1: ايوه،
6: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، حياك الله.
6: الموضوع جميل.
0: نعم يا عم محمد، تفضل.
6: هادي أنا كيف ديانا؟
0: دينا يا عم محمد.
6: دينا
0: أيوة أنا عارفة كيف. عارفة أنتم متلخبطين.
6: أنا عادي عادي.
0: أيوة الله يسعدك.
6: برضه أنا مستوعبك العصر أنت كنت تسوي
0: برنامج. أيوة نعم.
6: ألو.
0: اتفضل يا عم محمد إحنا معك بنسمعك.
6: طيب الموضوع هذا جميل والنظرة الخاطئة هذه. لأن لا مشكوا لا بالشرع ولا بالقانون ولا بالدين أيضا. كلها تناقض مع نظرتهم.
0: أيوة.
6: إذا قمنا من النظرة القانونية فمعروف أن للمرأة رجل حقوق ولمن المرأة.
0: أيوة.
6: ولرجل حقوق متساوية. إذا أردنا حتى العلاقة القبلية.
0: نعم.
6: لها دورها. إذا أمرنا الناحية الدينية مش منقول قدوتنا الرسول.
0: أيوة.
6: رسول عظيم منقول قدوتنا وقال بعد ما تكمل بكامل الأخلاق. رسول الوقت 16. واحد اللي فقط عائشة وتزوجها نتيجة أن أبوها أول ما صدق باه صغيرة تحتضع حالته فترة طويلة صغيرة مش إنشان أنها صغيرة مشان تعيش معه فترة طويلة تحتضع حالته وصغراته.
0: نعم صحيح.
6: لكن الآخرات تزوجهم كلهم مطلقات. ابنة عمة زينب متياش أقبلها تزوج زيد بالحارة اللي رباه وغلط أنه هو كان صدر ساخرة أنه هو مقطع من شغلها جاء وربيت أنت قال لا تزوجنا في المساواة.
0: أيوة.
6: وبعدها طلقت تزوجها كل زوجاتهم طلقت زوجة ملك اليهود صفية بنت حلي ما قاش خلاص زوجة يهودي ولا خلاص ولا أسلمت خلاص بطل يتزوجها.
0: أيوة.
6: فالقضية قضية خاطئة النظرة خاطئة هذه وهذه مشكلتنا أنه التعبئة الخاطئة
0: التعب فعلا يعني إحنا عايشين في مجتمع يعني
6: حتى لعلمك
0: نعم.
6: في مرأة تظلم مرأة في بعضها المرأة عدو المرأة واحد يجي يتزوج تقول أختها أمرتها أو الأمه لا بدي أقول لك فلان متزوجت مربيها على يدي.
0: أيوة.
6: وهذا خطأ نظرة خاطئة
0: ولا سمعناها كثير وبالآخر تجي يعني مع الأسف.
6: أنا كنت مرة ناقش مع عمرو جمال.
0: أيوة.
6: تعرف عمرو جمال؟
0: أيوة.
6: الصحفي المشهور.
0: نعم أكيد.
6: اللي أسس فيلم عرس البلدان.
0: أيوة.
6: كنا نناقش كان ألمانيا رايح وكنا نناقش بلد عربي قريب من بلد اليمن متخلف اللي هو موريتانيا. موريتانيا كان في كذا اضطهاد المرأة المطلقة. ايش صلحوا؟ كان معهم شباب وشابات مثقفون وعملوا على اصدار قانون.
0: ايوه.
6: قانون ايش فيه؟ مهر المرأة الطغى المرأة المطلقة المرأة القوية خاصة اللي فعلها حق. وكان مهرها عملوه ضعف مهر الشابة. ليش؟ ظهروا انها قوية. المشكلة المطلقة هي خاطئة.
0: صح.
6: معها تحت الغد. فهذا القانون اثر بيكتب على المرتين اللي هو متخلف شباب بيكتب على اليمني صراحة وعادي عادي صحراوي. لكن الآن هذا القانون بعد فيهم حاجات كبيرة وكان عمر جمال بيألف عليه فيلم هذا اللي مألف الفيلم عندنا.
0: أيوة.
6: يعني كتبنا عليه مقالة التوري في كتاب المرأة. شوفي كيف عطوا عملوا مدخل أن مهر المطلقة أقوى من الشاب. ليش؟ يقول لك هذه امرأة قوية ما تغلط في الباطل. هذه القصة هنا النظرة الصحيحة. شوفي النظرة الضعيفة أو الرجل الضعيف هنا المشكلة.
0: نعم.
6: أما إن ضلال خطأ أو هي متطلق خلاص طبعا هو تعمل التهم لا تواجه والمجتمع يبغى يكون مثقف فاهم. المرأة هي الأصل الأصل الأصل الأصل هي.
0: يا عم محمد كذا أنت بتخلي المجتمع الذكوري يقلب عليك شوية بيقولوا واقف مع المرأة ومش واقف معانا.
6: مجتمع متخلف. أنا أقول مجتمع متخلف.
0: أيوة.
6: مجتمع لا ينظر يعني إيش شبه به هذا المجتمع إذا كان هو أمه وكتبه زوجة الثاني وانتقدوا هاتان
0: أمك وكمان
6: لكن ليش قالوا هذا قوية ما تقولش الباطل صنع الخامس ونصنع وتبع لها مسؤولين متفعة في معتها طيبة شافوا الناس واحدة. فالنظرة الخاطئة هذه كمان تحارب.
0: نعم.
6: شكرا لكم.
0: شكرا لك يا عم محمد. وفعلا في بعض النظرات اللي ممكن تكون خاطئة لكثير من النساء وحتى يعني نقول كذا عشان ما يكونش نظلم الرجال. مش كل الوقت قد يكون الرجال غلطانين ولا طول الوقت النساء هم الملائكة مثل ما قلت أنا بجناحات. ولكن نحن نتكلم عن النظرة المجتمعية اللي ربما قد تحجم من المرأة. واتصال جديد نقول صباح الخير. صباح الخير.
7: السلام عليكم. السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة.
7: حياكم الله وحيا الله المخرج ناصر فائز والمقدم والمقدمة يعني الدنيا ويزيد.
1: حياك الله.
7: طبعا معكم هيثم القادري من محافظة إب.
0: يا حيا ومرحبا.
7: طبعا الموضوع اليوم جميل جدا. يعني خاصة يعني الطلاق في مجتمعنا للأسف الشديد وما زال يعني ينظر له وكأنه جريمة.
0: نعم.
7: أو وصمة يعني أو وصمة عار وخصوصا على المرأة. أول ما يوقع الطلاق تتبدل نظرة الناس اللي يعني يبدأ يحلل ويتكلم من رأسه واللي يشوف للمطلقة من نظرة شفقة أو شك. أيوة. وكأن الحياة يا أختي العزيزة انتهت بانتهاء العقد. طبعا نظرة المجتمع والأهل، المجتمع للأسف الشديد المجتمع ما يرحمش كلام الناس والقال والقيل، يصير عبء إضافي فوق هم الانفصال.
0: صحيح.
7: طبعا كذلك الأهل غالبا يخافوا من كلام الناس، وبسبب ذلك هذا الخوف يمارسون ضغط غير مباشر أحيانا يعني بتقييد حرية هذه المرأة أو محسوبيتها على كل حركة بدافع الحناية، ويخلقوا يعني المرأة يعني تحس بخنق. كذلك الضحية الأكبر في المعمعة هو الجهال أو الأطفال الضياع.
0: صحيح. نعم.
7: اللي يعيشوا بين الأب والأم، والمشاكل على النفقة والحضانة تؤثر على نفسيتهم وعلى دراستهم، بدل ما يتربوا في بيئة هادئة يرجعوا أداة ضغط بين الأب والأم. كذلك يا أختي العزيزة ضروري ما يكون هناك يعني نكسر هذه النظرة، نعالج هذا الشيء.
0: كيف ممكن تتعالج يا عزيزي؟ كيف ممكن تتعالج في مجتمع في كل مرة بينظر نفس النظرة؟ يعني احنا شوف كم سنين بتعدي وكم تطور بيدخل علينا وكم أمور بننفتح عليها وعلى العالم، ولازلنا في المجتمعات العربية الشرقية بهذه النظرة. يعني مش فقط شوف في اليمن، وإنما حتى في بعض المناطق المجاورة والبلدان المجاورة أيضا لازالت بتنظر بهذه النظرة في بعض المرات
7: للأسف الشديد والله. لكن يعني من مواقعكم هذه ومن خلال الإعلام يعني هناك توعية والتفهم يعني أن الطلاق حل شرعي.
0: نعم.
7: وشرعه الله يعني للعشرات الناس وآلاف الناس، ما هو عيب ولا حرام. كذلك يعني أيش دعم الأهل، الأهل لازم يكونوا السند والملاذ لهذا بنتهم أو ابنهم، مش الصوت الذي يجلدهم.
0: صحيح.
7: يعني مع كلام الناس.

0: يعني انت تحس بنفسك يعني كأنك اقترف ذنب، تشوف ابوك وامك اخوانك كلهم يجلدوا الجلد، يعني احتواء الاطفال. والله يا اختي العزيزة اقسم بالله ان بعض واحد عندها ضغط من زوجها وتتحمل اهانة علشان لو تطلقت تخاف من الاهانة والذل
1: في بيت ابوها.
0: شفتي كيف هذه هي الاشياء التي يعني كذلك احتواء الاطفال، التفاهم بين الزوجين، وفي اشياء كثيره. ما بدي اطول عليكم، تحياتي لكم وتحياتي لهذه الاذاعه الرائده على قلبي انا ولكل المستمعين.
1: شكرا لك، شكرا لك القادري صديقنا من إب، شكرا لك وشكرا لكل الناس اللي بتسمعنا وبتشاركنا في كل الاوقات. وطبعا احنا اكيد لازلنا مكملين معكم وبنستقبل الاتصالات وايضا بنقرا التعليقات والاراء فيما بعد، ولكن خلونا الان نطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل معكم.

0: إذن مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير ونستكمل معكم حلقتنا لهذا الصباح. وخلونا ندخل بعيدا عن النظرة المجتمعية، والآن ننتقل إلى المرحلة التالية اللي هي الجانب الخفي اللي يحدث خلف الأبواب المغلقة، يعني مرحلة صدمة الانفصال ومرحلة التعافي ما بين الطرفين سواء للزوج أو الزوجة. فما بعد الطلاق في مرحلة كمان بعيدا عن الأطفال وغيره، في مرحلة الصدمة. والطلاق غالبا ما يجيش من العدم، فدائما ما يكون في مشكلة معينة أو شيء صار ما بين الزوجين. وكمان نحن يعني قد نمر في لحظات لا نزال نتذكر هذه المشاكل وهذه الأشياء، فناقشونا عن الموضوع هذا وأكيد نسمع آراءكم واتصالاتكم. ونستقبل أول اتصال. ألو، يا مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله تمام.
1: الله يسلمكم.
2: كيف حالك خالة نورية؟
1: الله يسلمك دينا.
2: أيوة.
1: والله ما سمعت أنني راحت نومة.
2: لا عادي، نوم العوافي عادي يا خالة. الواحد يلا يلحق ينام وما فيش كهرباء.
1: لا أنا موت.
2: ها
1: شباب رايح رابع كلية.
2: أيوة.
1: اليوم الفجر رحنا ودحنا شفيرة خضراء حتى علي نومة.
2: ربي يرحمه ويغفر له بإذن الله ويصبر قلب أهله.
1: مسكينش على وديه.
2: الله يرحمه.
1: ايه
2: الله يرحمه يا خالة
1: ورحمنا احنا ورحمه.
2: امين يا رب العالمين. امين.
1: اليوم الحق ايش
2: اليوم؟ شوفي احنا نتكلم على مسألة الحر، يعني كذا اقول لك المرأة والرجل لما بيقولوا للمرأة بعد الطلاق انت اجلسي مثلا ربي عيالك. يعني شوفي خالة دائما بينظروا له بان نظرة، يعني نظرة مجتمعية محدودة، بينما الرجل عادي حتى لو طلق زوجته يقول له روح اتزوج الثانية والثالثة وعيش حياتك، يعني بالاخر يقول لك مرة بدال مرة. بس بالنسبة للمرأة يقول لا اجلسي ربي عيالك، خليكي مع بالبيت، خليكي كذا وكذا.
1: يا دينا اللي زوجها قليل الحياه ولا قليل المال؟ قليل المال.
2: نعم
1: تمام. نعم. لو قليل الحياه لانه لو كان ما بش معه تعبان وده، ولا قليل المال معه مال اللي يتزوج. لا في واحده مسكينه معها اربعه.
2: ايوه
1: ايش على الولاده قايله قبل له اربعه اثنين ايام تنتين بنات قبل ورقه الطلاق كده بطرح. ايش على الولاده قتل امره لله
2: والله. أيوة.
1: كثير بنات متلقين يتطلقوا. الوحده ربي عيالي شبي اني ربيت بك تمام. بعدين طلقني ابن خالي وكان بأبو ظبي سيبني وقتل بي، واني رحت المحكمه طلقت ابو تمام. الحرمه تربي عيالي ويقولوا يعني حسنات ويتعلموا ما يروحش عند العيال دون الروفلات. عيال لو معاه عيال لو هي بنات خبيهم دخل البيت ولا يقولوا أنا باروح بروح يا ماما بروح مكان كده بروح ده وتروح مع أصحابي مع بنات صديقاتي. لا تربيهم تمام.
2: أيوة
1: تمام. ما تخليهم يخرجوا ولا تخليهم ده. والعيال المؤدبين قصوا كده يروحوا أبو قليل ودخلوا بيتهم. والتعليم أهم شيء التعليم. شوف عيال بيتي أبو الصغير قدر صف خامس أقام. أيوة. من الخمسة الأوائل الصف الخامس واللي الثاني ثانوي أقام من العشر الأوائل
2: ما شاء الله.

0: بيبدلوا.
1: الا الا الا في ناس اختي معها ثلاثه جدل بين جدلها لو شفتي ما شاء الله اولاد وتنتين بنات عندك ربنهم وزوجنهم ده عقده جدا
0: ما شاء الله.
1: وانا كده ربيتي والحمد لله اشمه جوعنا الحمد لله في بيت ابونا
0: صح الحمد لله.
1: ابي صدق شهر قليله لكن ربنا يزيد من عنده.
2: طيب كمان في مرحله ثانيه اللي هي ما بعد الطلاق المرحله النفسيه يعني الصدمه اللي تكون عند الطرفين.
1: إلا اختي صدمه في بيت جابها لي ورقه طلاق وهي ولاده دحين شفتي تاثر يتاثر حقي حق الله الطلاق الصدمه ما تخدش راسي ساعه ساعتين في كم الصدمه في بيت. لكن أيوة. والله العظيم دحين الحمد لله كبروه وتزوجوه قمنا احنا جدات الحمد لله ما بيضيعوش
0: ما حد يموت بعد حد يا خاله ولا حد
1: يموت بعد الانسان تمام الواحد يربي تمام عياله تمام والحمد لله قاعدين بيت ابونا ولا محتاجين لحد اللي بيجي يدق علينا يا حيابه تمام نحن مسؤولين داخل البيت انا واختي والثالثه سميحه ثلاث ومعنا ولد اخي
2: الله يخليكم لبعض.
1: آمين آمين والله.
0: الله يحفظك يا خالة نورية بجد يعني.
1: مسؤولين مقبولين.
0: أيوة أهم حاجة بالآخر الإنسان يعيش ويقتنع باللي رب العالمين كتبه.
1: ربي يخليكم
0: يا خالة. آمين يا حبيبة قلبي شكرا لك يا خالة وتحياتي الخالة سميحة وبلغيها سلامي.
1: غير حياتي.
0: الله يسعدك وشكرا لك
2: شكرا.
0: ومثل ما ذكر يزيد هي مرحلة خفية ربما قد نسميها البعض اللي مش قادر يتخطى هذه المرحلة في نساء إلى الآن يا يزيد مش قادرين يتخطوا المرحلة اللي مروا فيها وللأسف الشديد بتلاقيهم تحت تأثير الصدمة. نقول ألو الله يسعد قلبك
3: الله
0: الحمد لله
3: يزيد.
2: الحمد لله تمام حياك الله
0: يا حيا وسهلا
3: يا الله اقول لك علم مليا التوقيت حلو اليوم
0: ايوه
3: بدري اليوم
0: اعطيناكم مساحه كامله بحيث نحن ندردش مع بعض
3: لا تمام حلو جدا الاسلوب هذا ان شاء الله الى تقدم
0: امين يا رب العالمين
3: اقول لك بعد الطلاق هذا موضوع له مريح هذا بس عشان المراه والرجل عشان يرتبوا نفوسهم وبرضه يرتبوا الاطفال
0: ايوه
3: برضه وعشان يعيشوا حياتهم والحياه حلوه واما كلام الناس واحد يطنش يعيش حياته كيف تمام
0: تمام التمام دام انه الواحد يطنش ويعيش حياته اكيد تمام
3: نعم
0: يعني احنا بالاخر مش عايشين على احكام الناس ولا عايشين على الناس ايش بتقولوا ايش قالوا
3: لا على شخصيته نعم
0: ها يعني لو اجينا في البعض اللي بيتاثر بكلام الناس يا عزيزي الناس ما خلوا لرب العالمين حاله يعني نعم. ربنا وهو ربنا رسول نعم. الله كانوا بيقولوا عليه انه مجنون وقالوا عليه بانه ساحر وربنا قالوا عليه بانه له ولد وثالث ثلاثه فما بالك بالبشر اللي عايش وماشي زي زيهم
3: نعم نعم بالله
0: نعم
3: وربك رحيم بعباده
0: نعم
3: حياك أستاذة
0: الله يحييك نعم. وشكرا لك وتحياتنا أيضا لك ومثل ما قلنا يعني نسيب كلام الناس والله بجد أنا في أمور كثيرة مضايقاني ومن أهم أهم أهم جدا اللي هي كلام الناس اللي لا بيودي ولا بيجيب لو أنا قررت بأنه أستمع وفتحت هذا المجال بأنه أنا أخذ طول الوقت ها الناس إيش بتقول عني ها هذا فكر بأنه أنا كذا وكذا وظليت أخذ الموضوع وأعيده ما بقولش إنه معناه إن إحنا مثلا بعد الطلاق ما يتأثرش الإنسان لا بيتأثر هذه عشرة عمر هذه جلسة هذه بالآخر يعني كنا عايشين مثلا في مكان واحد كنا كجسد واحد روح واحدة بس هنا مش معناه بأنه أنا أظل كمان فاتح آذاني للناس وأي كلمة ممكن إنها تهزني وتأثر فيني وبأي طريقة كانت مسمحش لحد بأنه يقلل مني أي شكل من الأشكال لا مني لا من أولادي ولا حتى من الأشياء اللي بعيشها أنا ما بعيش حاجة غريبة يعني هذا شيء محلل عند رب العالمين وحتى وإن كان إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ولكن بإنه إذا إحنا مش قادرين نكمل مع بعض ووصلنا لهذه المرحلة فالأفضل بإنه ننفصل وبالآخر نحافظ على البيئة السليمة لأولادنا وخلينا نشوف يا ناصر كذا بعض التعليقات الموجودة معانا طبعا نعم ناصر ايش بتقول يا ناصر لا بناخذ التعليقات الموجوده معانا على بثنا المباشر حاليا على الفيسبوك بتمنى ان بتطلع كل التعليقات لانه مثل ما قلت لكم ساعات ما بتطلع جميع التعليقات في المعدره من الناس اللي ما بتطلع تعليقاتها بيقول أبو خالد حلصم سلام على تلك القلوب الرائعة التي لا يبدلها بعد ولا يغيرها غياب القلوب النقية والأرواح الكريمة الذين تطمئن لهم الأفئدة وتأنس بهم وأيضا الذين تكون معهم كما أنت صباح الإشراق عليكم دينا يزيد.

0: نصر، ليان، وصباح سعيد على الحاضرة الغائبة ديانا وسلطان، وعلى جميع المتابعين الكرام. تفضل يا يزيد.
1: كمان فارس العبادي يقول حياتنا كأمواج، هذه قرأتها؟
0: لا لسه. فارس العبادي تفضل.
1: حياتنا كأمواج البحر بين مد وجزر وبين فرح وحزن، فلنتمسك بقارب الصبر. أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا في حالة أنه يفرق بين الزوج والزوجة، ويفرق بين الأم وأولادها أو الأب وأولاده. ولو أنه في ناس تطلقوا وعاشوا حياتهم واستمرت العلاقة الاجتماعية بينهم، لا يعكر صفوها الطلاق. الله عز وجل قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. بالأخير يجب أن نعلم أن الدنيا بكلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فكم أناس تزوجوا وزوجوا حتى استقر أمرهم عند الثالثة أو الرابعة، حينها عرفوا معنى الحياة ومعنى العشرة الزوجية الحقيقية. شكرا يا فارس على هذا التعليق، وكلام سليم مشكور.
0: وأبو خالد حالصم أيضا بيضيف بأن الزواج مشروع شراكة قابل للنجاح والفشل، وقد يكون السبب الرجل أو المرأة، ولكن إن حصل انفصال تلام المرأة دائما، وينظر لها أنها ناقصة وليس لها الحق بعيشة كريمة، وحتى الأهل هم من يظلموها بالمعاملة. ولكن هناك العديد من النساء بعد الانفصال استطاعت أن تعمل وتثبت وجودها. تحية لجميع النساء ولهن كل التقدير والاحترام. شكرا لك يا أبو خالد. وكالعادة إحنا بنضيف وبنقول بأن ما بعد الانفصال ربما قد تكون حياة جديدة، مش بأن توقف الحياة عند هذا الحد وانتهى. تفضل عزيزي يزيد.
1: ياسين العابد يقول: صباح الفل والمشمش. حياك الله ياسين.
0: وأم عبد الرحمن بتصبح علينا وبتقول: صباح الخير، كيفكم وأخباركم؟ إحنا الحمد لله بنعمة، لك الحمد والشكر يا رب العالمين. وأيضا يزيد تفضل، إذا كان في تعليق على الفيس وما ظهرش عندي تفضل اقرأه.
1: ما فيش، خلاص.
0: أوكي، نشوف الواتس الآن. طبعا أهو بيقول معنا عوض: موضوع أمس واليوم موجع كثير لأنه لا نراه أمام عيوننا. فعلا يا عوض، الموضوع يعني بتلاقيه دائما يكون يعني ما حد بيتكلم عنه بشكل صريح، ما حد بيتكلم عن معاناة المرأة والرجل بشكل كبير، ولا بيتكلموا عن حالاتهم النفسية فيما بعد الانفصال إلا من عاش هذا الموضوع. وطبعا مها بتضيف وتقول: صباح مليء بالتفاؤل والثقة بأن ساعات اليوم تحمل كل الخير وبداية جديدة لفرصة أخرى لنكون أفضل. فثقتنا بالله هو اليقين بأن التدبير الإلهي خير دائم، فابتسامة سلام تنشر الطاقة الطيبة من حولنا، فصباح الطمأنينة في ظل الله والثقة بما عنده والرضا بعطائه، فيتجدد معه الأمل حين ندرك أن كل شيء بيد الله. فكل ما نتمناه أن يكتب الله الخير لنا ولكم، وأن يعطر صباحكم برضاه وعفوه وتوفيقه في كل خطوة نخطوها. صباح السعادة. يسعد صباحك يا مها، صباح الجمال عليك. وأيضا هنا موجود معانا كمان، أوكي دقيقة بس، موجودة معانا أماني الحامي بتقول: اللهم أرزقنا قلوب تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوى طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا. صباح الخير، أصبح على الجميع المشاركين. من أماني الحامي، يسعد صباحك يا أماني. وأذكار طبعا من العند بتقول: في كل صباح أتمنى لكم فرحة مخبأة ورزق محفوظ ودعوة مجابة وشفاء لا يغادر سقما وصباح الرضا. وتضيف إن صباحكم نقاء كنقاء قلوبكم الطيبة. أستاذة دينا، وألف سلامة على يزيد، وصباح النور للأستاذ المخرج المتألق ناصر فائز وكل المستمعين الأعزاء. وأتمنى لكم نجاح وتوفيق على مواضيعكم الشيقة والذي نستفيد منها معلومات كثيرة. يسعد صباحك. وأيضا أم قاسم، طبعا يسعد صباحك يا أم قاسم وصباح كل الناس الموجودة معانا. بتمنى أن أكون قرأت جميع التعليقات يعني، والمعذرة على التعليقات اللي ما لحقناش نقرأها اليوم. طبعا مستمعينا، متابعينا، حبايبنا في كل مكان، احنا اليوم مواصلين معاكم لختام حلقتنا لليوم، فلذلك مواضيع عذن هذا الصباح لازالت متجددة ولازالت تلامس قلوبنا ككل، فلذلك كونوا

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: هيا يا احمد جاهز؟
2: يلا بينا.
1: تاني؟

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في لحظة واحدة قد يغير قرار واحد حياتك. لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟
1: في برنامج لحظة قرار لو كنت مكاني نضعك أمام مواقف واقعية، نستمع إلى رأيك ونناقشها مع المختص للوصول إلى القرار الأنسب.
0: لحظة قرار،
1: لأن قرارا واحدا قد يصنع فرقا.
0: مع الإعلامية هبة علي، برنامج أسبوعي يبث يوم الاثنين، كونوا على الموعد.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخيرات والمسرات عليكم مستمعينا ومتابعينا لراديو عدن الغد بتردديها 899 و959. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامجكم لحظة قرار. لو كنت مكاني يود لكم الساعة 11 صباحا بتوقيت عدن الذي أتشرف أن أقدمه لكم أنا هبة علي، ومن الإخراج ناصر فائز، ومن الإشراف العام الأستاذ فتحي بالأزرق. في حياتنا نمر بمواقف لا تمنحنا وقتا طويلا للتفكير، لكنها قد تغير حياتنا بالكامل. أحيانا يكون القرار سهلا، وأحيانا نقف حائرين بين الخوف والندم والصمت والمواجهة في لحظة قرار لن تعطيك الإجابة منذ البداية، بل ستعيش الموقف معا ونستمع إلى آرائكم وقراراتكم ثم نناقشها مع المختص للوصول إلى التصرف الصحيح. والآن استمعوا إلى قصة حلقتنا لهذا اليوم ثم أخبرونا لو كنت مكانها ماذا ستفعل.

فتاة تعرفت على شاب من خلال دورة تدريبية، ومع مرور الوقت تقاربا وتطورت علاقتهما حتى أصبحت تثق به وأرسلت له صورا ومحادثات خاصة. وبعد فترة تغير أسلوبه وبدأ يهددها بنشر الصور والمحادثات إذ لم تستجب لرغباته الجسدية والمالية. هنا أصبحت الفتاة خائفة، لا تعرف إلى من تلجأ، وتخشى أن تخبر أهلها خوفا من ردة فعلهم أو من أن تتفاقم المشكلة. تمر الأيام ويزداد الضغط عليها، ويصبح الخوف أكبر من قدرتها على التفكير. وهنا لحظة قرار، لو كنت مكانها ماذا ستفعل؟ عنوان حلقتنا لهذا اليوم عن الابتزاز.

استمعنا نحن وأنتم للحكاية التي تحمل عنوان حلقتنا لهذا اليوم عن الابتزاز. طبعا فتاة وثقت بشخص وأرسلت له صورا خاصة، لكن فجأة تحولت الثقة إلى تهديد وأصبح يساومها على تلك الصور وخصوصيتها مقابل المال وطلبات أخرى. هي خائفة محتارة ولا تعرف إلى من تلجأ. لو كنت مكانها ماذا ستفعل وماذا تنصحونها طبعا حتى تصل للأمان؟ طبعا نضع هذا الموقف أمامكم لتشاركونا من الآن، أنتم أصحاب القرار، ثم نعرض هذه الآراء على المختص لنعرف ما التصرف الصحيح وكيف يمكن للضحية أن تحمي نفسها وتتجاوز هذا الموقف. وما زلنا معكم الآن، نذهب إلى فاصل بسيط ونرجع.

وما زلنا معكم طبعا. الآن لنفتح باب المشاركات والاتصالات عبر أرقامنا 7819-521-21 أو الأرضي 02-38-7913. ما هي أول الخطوات التي ستقومون بها ولماذا؟ وهل ستخبرون الأسرة؟ وهل ستواجهون المبتز؟ وهل ستدفعون له حتى يعني تخرجون من هذا الموقف، أم أنكم ستلجؤون إلى الجهات المختصة؟ والأهم، إلى من ستذهبون؟ وكيف تصل شكواكم إلى الجهة آمنة تحفظ خصوصياتكم من أن يتم استغلالها؟ وطبعا مشاركاتكم سواء كانت عبر صفحتنا في الفيسبوك أو الواتساب أو كانت عبر اتصالاتكم. أو نشوف معنا اتصال يا ناصر، نشوف من التعليقات اللي وصلتنا في صفحة الراديو. أخرج على الفاصل، شوف

معنا أولى التعليقات إخلاص ناجي بتقول الموضوع مهم ويرجع، بس طالما نحن بعصر السرعة والابتزاز أول شيء أعمله ألجأ لشخص أثق فيه ليعمل لي عملية تهكير لحساب الشخص المبتز، لأن الدقيقة بهذه المواضيع تحتاج السرعة والقرار السريع، وطبعا هنالك تعقيب عليها. كيف بتفكري؟ طبعا عندي يمكن يكون في خطر على الضحية كما حصل مؤخرا، يمكن يكون الشخص هذا هاكر ومن نفس الوقت مبتز، يعني انت يمكن تلقي له هذا الشخص اللي ممكن تقول له يهكر لك حساب الشخص المبتز، يمكن يسبب ايضا هو يحتاج، نعم هو ممكن احيانا يكون هو المبتز ياخذ الصور منك من جوالك كل حاجه ويرجع يستغلها، هذا كيف نتصرف معه؟ ولازلنا مع التعليقات. طيب في واحدنا بيقول، جلال بو علي بيقول عنده وجهة نظر مختلفة، من ترسل صورها هي يعني في شيء يعني في وضع غير لائق تتحمل المسؤولية، هذه وجهة نظره، بيقول إن هي تتحمل مسؤوليتها واللي يقرأ لها. طبعا بنشوف هذا الكلام هل صحيح هل مقبول أو غير مقبول طبعا مع المختص. ومعنا سعيد متنى بيقول سوف نكون معكم في نفس التوقيت للمشاركة، الموضوع مهم أكثر أهمية، نتمنى طبعا أنكم تشاركونا، والآن هي مساحتكم لنسمع آراءكم عبر الاتصال بأرقام إذاعتنا. طبعا شكري بيقصير بيقول بالتوفيق إن شاء الله، ولك أيضا ولكل المستمعين. ومعنا مها بتقول موفقة، الموضوع مهم، موضوع مهم جدا طبعا، وكنا نريد أكيد مشاركاتكم حول الموضوع. ومعنا أيضا من ضمن التعليقات اللي وصلتنا عبر الصفحة، مثلا عندي شوية الجوال يعني متعب، الموضوع مهم فعلا ويهم كل الأسر. بن عمر بيقول برنامج توعوي ويعطي الثقة وكسر الخوف من كل بنت لا سمح الله أن يحصل لها هكذا ابتزاز، وكمان حابب يعرف إيش هو الموقف الصحيح في مثل هذه الحالات. ومعنا أبو خالد حلصن بيقول الحل مع الأسرة هي الملجأ الحقيقي، ولا يمكن تجد شخص يخاف عليها أكثر منها، بشرط أن يتم احتوائهم للفتاة ولا يتم تأنيبهم أو عقابها ثم اللجوء للجهات ذات العلاقة. وأيضا من ضمن التعليقات معنا حاتم بيقول برنامج توعوي، وهنا طبعا نحن أكيد لنصل للحلول. معنا هاني بن حمدان بيقول لنا الحل الحنكة والتصرف بهدوء وإعطاء المساحة أكثر، فهنالك أنواع الصور الابتزاز لا يأتي إلا من صورة، قد يتهور أحد الطرفين وتكون فيها خلو أو تكون الصورة مخلوعة، يعني قصد أنه بحالات غير لائقة، هنا تكون المصيدة من ذلك أو تلك على حسب النصب الابتزاز، قد يكون المالي والجسدي، ولكن ما نراه هو المالي قبل أحد الطرفين البنت أو الشاب يكون في كمين محكم في واقعة صعبة، لأن المبتز قد يكون مهكر بكثير أو ماكر، وليس أن تكون أول ضحية، فإن الموقع إذا كان المبتز قريب منك قد يطلب يعني ابتزاز جسدي من الضحية، إذا كان بعيد فهذا طلبه بيكون المال. ومن هنا لابد من الحذر، وخاصة المراهقين والمراهقات في هذا السن، طبعا المراهقين والمراهقات فعلا يعني في هذا الزمن مع مواقع التواصل الاجتماعي الخطر بيكون كبير عليهم، والضحية الابتزاز الإلكتروني، فالحذر ولا الانصياع مع حتى قد نفسك أنت الضحية من المال والدباب الإلكتروني. طبعا كانت هذه التعليقات واللي وصلتنا إلى حد الآن، نروح لفاصل ونرجع.

0: طبعا بيكون في يوم الاثنين الساعة 11 صباحا بيكون يطل عليكم برنامج لحظة قرار لو كنت مكاني، يختص بمواضيعكم واموركم التي تخصكم طبعا وتعنيكم. واليوم طبعا هي اولى الحلقات، وكنا حبينا نختار موضوع الابتزاز كونه للأسف يتكرر ولا زال الناس يشتكون من هذا الموضوع. لهذا اليوم استضفنا المختص لدينا، واستمعنا طبعا بعد ان استمعنا الى آرائكم وتجاربكم المختلفة. هنالك من يرى ضرورة لإخبار الأهل والأسرة، ومن يرى اللجوء مباشرة إلى الجهات المختصة، ومن يخشى أن يؤدي الإبلاغ أو المواجهة الخاطئة إلى تفاقم المشكلة طبعا. ولكن ما التصرف الصحيح، وأين تتجه الضحية تحديدا، وكيف تحمي نفسها وخصوصيتها أثناء طلب المساعدة؟ للإجابة على هذه الأسئلة كلها طبعا نستضيف ضيفنا الأستاذ المحامي باسم محسن علي الفقير، وهو محامي وناشط حقوقي ورئيس اتحاد الحقوقيين الجنوبيين محافظة أبين. أهلا ومرحبا بك أستاذي، نورتنا في أولى حلقاتنا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا فيك. طبعا أول حاجة حابين نشرح للناس ما المقصود بالابتزاز، ومتى يلجأ أو يتحول الأمر إلى جريمة تستوجب الإبلاغ عنها.
1: طبعا في البدء أنا أشكركم على هذه الاستضافة.
0: نعم.
1: وحقيقة يعني الموضوع هذا موضوع غاية في الأهمية، خاصة أنه أصبح شبه ظاهرة، أو مش شبه ظاهرة، هي الآن تعتبر ظاهرة
0: موجودة منتشرة
1: وهي خطيرة جدا. وما أريد أن أقول في بداية هذا اللقاء هو أنه الضحايا الابتزاز هو ليس شرط أن تكون فتاة. الابتزاز هو عملية قانونية احتيالية.
0: نعم.
1: لها خطوات كبيرة جدا ولها هدف. وعادة الهدف من عملية الابتزاز هو الذي يحدد نوع الضحية. فطبعا احنا قبل فترة بسيطة جدا شفنا في وسائل الإعلام انه فتاة قامت بابتزاز شاب.
0: صحيح، في العكس. نعم.
1: وبالتالي هي ليست قاعدة أنه من أن ضحايا الابتزاز هم فتيات أو نساء، ولكن عندما يكون الابتزاز لرجل هو الطامة الكبرى خاصة.
0: كيف؟ بالعكس، هنشوف أن البنت الطامة الكبرى، نعار وفضيحة وبنت أكثر رجل.
1: أيوة، لكن دائما الاستثناءات هي اللي تكون حجمها الحجم الأكبر. يعني المجتمع المحافظ.
0: نعم.
1: عادة قضايا الابتزاز سواء كان ابتزاز عادي أو ابتزاز إلكتروني، طبعا هناك في فرق هنا، يمكن إذا حصلنا على الوقت في هذا البرنامج أو هذه الحلقة أنه نتكلم عن ما هو الابتزاز وما هو الابتزاز الإلكتروني.
0: نعم.
1: ولكن نعم ممكن، ولكن في مجتمع محافظ مثل مجتمعنا عملية ابتزاز الفتاة يعني من كثر ما سمعنا فأصبحت يعني المسألة متقبلة من المجتمع، والمجتمع يحاربها.
0: هو متقبلة في المدن الحضارية، لكن نعم. في الريفية ممكن تصل للقتل.
1: أيوة، ولكن عندما نسمع أنه وصلت فتاة أن تتجرأ وتقوم بعملية ابتزاز، هنا
0: اختلت الموازين.
1: هنا المسألة تكون أكبر من ناحية المتلقي. المتلقي دائما يعني عنده قاعدة، والقواعد لها استثناءات، ولكن الاستثناءات في موضوع الابتزاز أن يكون الضحية رجل، هذه طبعا كبيرة. ولكن حتى القانون عندما تكلم عن جريمة الابتزاز أو جريمة الفعل الفاضح أو جريمة هتك العرض، طبعا هي سلسلة من الجرائم مرتبطة.
0: نعم.
1: تبدأ بابتزاز، تتحول إلى أفعال فاضحة، تتحول إلى هتك عرض، تتحول إلى جرائم اغتصاب وإلى آخرة. فتبدأ بالابتزاز ثم تنتهي بجرائم جسيمة.
0: نعم.
1: ولذلك فالمشرع لم يحدد نوع الضحية ونوع المتهم. يعني ما قالش في هذه الجرائم كلها أنه من تعرضت أو من قام. ترك المسألة يعني تحتمل اللي هو أن يكون الضحية امرأة أو ذكر، وأيضا ترك الموضوع مفتوح لأن يكون أيضا الجاني ذكر أو أنثى. ولكن بشكل عام طبعا من خلال تتبعنا لأمور حضرنا أنا شخصيا حضرت كثير من ورش العمل واللقاءات وجلسات التوعية فيما يتعلق بموضوع الابتزاز، وللأسف الشديد أنه في كل مرة نجد أن بعض الناشطين والناشطات يتكلموا بإزدراء للقانون ويقولوا أن القانون اليمني لم يقم بوضع عقوبة لموضوع الابتزاز، وهذا الشيء
0: احنا دائما نسمع هذا الموضوع لما تظهر لنا جريمة في الواجهة يقولوا ما لأنه السبب ما فيش قانون.
1: طيب إذا ما فيش قانون كيف الجهات الأمنية تقوم بعملية القبض على المتهم؟ كيف تحرك عليه قضية؟ كيف تحيله للنيابة؟ كيف يصل إلى المحكمة؟
0: نعم.
1: فيجب على الناشط إذا كان يصف نفسه بناشط أن يكون مطلع
0: عنده، صح،
1: وللأسف الشديد هذا أنا رسالة أوجهها لكثير من الناشطين، إذا أنت ناشط في مجال معين ثقف نفسك،
0: صحيح،
1: لا تترك يعني لآرائك واندفاعاتك أنها تكون يعني وسيلة لتوعية لناس هم محتاجين للتوعية، وهذا للأسف الشديد. فأنا تفاجأت في حلقة توعوية تديرها ناشطة معروفة جدا، والموجودين في هذه الحلقة التوعية من الناشطات والناشطين وحتى من ضمنهم بعض الدارسين للقانون ولكن ليس المشتغلين في مجال القانون سواء كان في المحاماة أو النيابة، والكل يتحدث إنه القانون اليمني لم يقنن، صحيح، لم يعاقب، لم مش عارف إيش إلى آخره، وهذا الكلام غير صحيح. جريمة الابتزاز هي موجودة ومقننة في نص،
0: في عندك نص؟
1: نعم نص المادة،
0: حابين نسمعه؟
1: نص المادة
0: يرد على الناس اللي يقول إنه ما فيش نص حول، نعم، هذا الأمر.
1: نص المادة طبعا هي أكثر من نص، هي النصوص ممكن تكيف، يعني ممكن أنت هو على حسب ما هو موجود في النص تكيفه على الواقع. فنص المادة 313 من القانون رقم 12 لعام 94 بشأن الجرائم والعقوبات، هذا النص يقول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات. أنا هنا بتوقف وبعدين بكمل. لما يقول العقوبة لا تتجاوز 5 سنوات معناته أن المشرع اليمني اعتبر هذه الجريمة جسيمة،
0: صحيح،
1: ال5 سنوات معناته
0: كثير، نعم
1: طبعا كثير، وبالتالي القانون اليمني صنف الجرائم الجسيمة والجرائم الغير جسيمة. أقل من 3 سنوات جرائم غير جسيمة ممكن للقاضي أن يحكم بغرامة أو وقف التنفيذ،
0: حكم
1: أو
0: بسيط
1: سلطات القاضي، ولكن عندما يقول القاضي اللي يعاقب بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات معناته تجاوزنا مفهوم الغير جسيم وأصبحنا نتكلم على جريمة جسيمة. بقية النص يقول كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف،
0: صح، ترويع،
1: هذا واحد، من الإضرار به. طيب هنا حدد اللي هو الركن المعنوي، المشرع حدد الركن المعنوي هو أنه أي فعل يعني سبب خوف، سبب ترويع، سبب ضرر،
0: نعم، نفسي
1: بالضحية
0: كمان.
1: أو بأي شخص آخر، هنا ما يعني، وهنا مفهوم الابتزاز، ما هو أنا ممكن
0: أضر أهلك كمان،
1: أضر أهلك يعني أنا مثلا أمسك عليك شيء وأقول لك يا أخي أنا يعني أشتي من أخوك يقوم بواحد 2 3، أشتي من زوجتك تقوم بواحد 2 3،
0: ممكن العيلة كلها تشركهم عشان يداروا الفضيحة ويكبر الموضوع،
1: أيوة، وبالتالي الابتزاز هو ليس الضحية، ليس شرط أن الضحية هو الفرد معين، ولذلك قال القانون أو بأي شخص آخر يهمه أمره، يعني أنا كضحية هذا الشخص تمام يهمني، وبالتالي لما يدخل لي المبتز ويساومني على فعل معين أو على شيء معين أنا هنا بضطر قصبا عني أني أنا أستجيب، ولذلك طبعا هنا أركان الابتزاز واضحة، واضحة جدا في القانون. طبعا هنا قال أو بأي شخص آخر يهم أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شخص يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني. إذن هنا الجريمة مكتملة الأركان واضحة جدا، يتكلم على جريمة الابتزاز وهو أنه أنا أمسك عليك شيء، القانون يقول هكذا، أنا أطلب منك أنت تقوم بعمل معين أو أطلب من شخص آخر يقوم بعمل معين أو
0: تهديد،
1: نعم، وإيش الهدف؟ الهدف هو أنه يحصل المبتز على مال أو على ميزة معينة أو أن أنا أجبرك على التوقيع على سند قانوني. يعني مثلا أنا مسؤول في الدولة وفي مثلا يعني ما نقولش مستثمر، نقول مثلا مجرم يعني مدعي أنه مستثمر يريد الحصول على أرضية مثلا مساحتها يعني بالهكتارات، وما قدر يدخل لي لا بالرشوة ولا بالتهديد ولا فأنا قمت مثلا بأي شيء، مثلا دخلت في جوال زوجته، أو مثلا قمت ب يعني حتى هنا حتى جريمة الاختطاف.
0: نعم.
1: جريمة الاختطاف أنا ممكن أختطف، يعني المجرم ممكن يختطف شخص علشان يبتز شخص آخر،
0: صحيح، عشان يدفع مال.
1: نعم. ولذلك هي جرائم مكتملة. فاللي يقول إنه القانون ما حددش نص، هذا الكلام
0: عنده قلة وعي،
1: هذا الكلام غير صحيح، لأنه جريمة الابتزاز هنا واضحة جدا، اللي هو إنه في ضرر على شخص، أو في ضرر على شخص آخر أو على أشخاص آخرين، وأنا ماسك عليك شيء وأنا
0: تهديدك.
1: أبتزك، أقول لك أعطيني فلوس،
0: أو
1: قوم بعمل معين، أو وقع لي، أو مرر لي المعاملة الفلانية، أو إلى آخره. فهنا المسألة واضحة جدا فيما
0: في
1: يتعلق
0: قانون إنه في عقوبة على هذا الشيء.
1: نعم. في نص آخر
0: نشوف،
1: أو إذا في مشاركة، في مشاركات، يعني
0: إذا في مشاركات بقول لك.
1: طيب. في نص آخر يحتمل التطبيق. طبعا النص الأول 313 هذا واضح، ولكن في نص آخر اللي هو يحتمل التطبيق، وهو نص المادة 310 اللي متعلقة بجريمة الاحتيال. احنا نقول عملية نصب واحتيال.
0: ايوه،
1: هي نصب والاحتيال نفسها هي عملية ابتزاز، ولكن ابتزاز بأكثر حرفنة. والنص يقول اللي هو يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بالغرام من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، أو اتخذ اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة. طبعا
0: بعضهم يعني بينصبوا، مثلا بنقي له مثلا هذولنا العلماء الروحانيين يظهروا في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يكون هو اصلا عالم روحاني ولا اصلا ده يكون اسمه، ولكن يصطادوا به الناس اللي مثلا يشتل حول قوة بالله، يعني يسوي سحر، يقول له سحر لي فلان، جيب لي فلان، بعدين يبدا من الابتزاز، يرسل له صور، هات لي صور، بعمل لك عمل، اشتري المناطق معينه. حصل هذا للاسف، وفي ناس ضحايا للاسف، ما فيش يعني وعي انه انا ليش الانسان هذا بياخذ مني صور، بياخذ مني معلومات خاصه، بياخذ مني حاجه الا شيء، وفعلا بعدين يرجعوا يبتزوهم، ولما يبلغوا عنهم للاسف يمسكوا مين.
1: نعم.
0: لان الاسماء تكون مجهوله.
1: نعم. هو عاده الضحيه يكون يعني طبعا في هناك المجرم يتمتع بالكثير من المهارات،
0: يقول ذكاء،
1: اي مهارات، وهذا ما يجعل عمليه الابتزاز هي ليس كل شخص يصل إلى هذه المسألة، إلا إذا كان المسألة هي مسألة أخرى، يعني في ابتزاز باستخدام اللي هو وسائل العنف. يعني أنا أختطف واحد من أولادك علشان أبتزك تقوم بشيء معين.
0: صح.
1: لكن الآن الوسائل تغيرت، أصبح الآن وسيلة الخداع، وسيلة
0: نصب.
1: وسيلة، وليش نحن قلنا النصب مرتبط؟ طبعا النصاب، النصاب هو يعني يصور من نفسه الشاب الحليوة الحبوب اللي بيتزوج البنت،
0: أو يخلي إنه أنا مسؤولة، فنان، يخليك توقع على الحاجات وبعدين يبتزك فيها وهكذا.
1: هي كلها عمليات متكاملة، ولكن المسألة تبدأ بعملية اللي هو نشر بعض المشاعر والمعلومات الكاذبة، بحيث أن تصبح الضحية يعني جاهزة للدخول في فخ
0: للأسف
1: الجاني. ولذلك الآن ازدهرت وبشكل قوي جدا اللي هي الجرائم الابتزاز الإلكتروني، ولكن هي تبدأ ابتزاز إلكتروني، ولكنها تتحول إلى ابتزاز بشكل آخر. يعني مثلا قبل فترة كان عملية الابتزاز ليس عن طريق التواصل الاجتماعي،
0: الجوالات. نعم صحيح،
1: ليس يعني ممكن. وأنا طبعا أنا من ضمن الحوادث اللي أو القضايا اللي اطلعت عليها وقدمت فيها رأي، هو أنه شابة تعرفت عليها في المحكمة، هي شابة أجنبية، وأنا قدمت لهم استشارات قانونية كثيرة جدا وساعدتهم في حضور بعض الجلسات. هذه الأجنبية تعرفت على أجنبي، أيضا أجنبي بس كان محترف،
0: كان يعني عربي بس عامل نفسه أجنبي.
1: لا لا، هو عربي، عربي. كلمة أجنبي إحنا في القانون عندنا أجنبي معناته أي شخص لا يحمل الجنسية اليمنية.
0: نعم.
1: فهو كان يظن إنه البنت في المحكمة، طبعا كانوا يتابعوا على عقارات وعلى أموال و فشاف إنه يعني صيدة ثرية وأهلها أثرياء وإلى آخره،
0: أجنبية،
1: كلهم أجانب عرب. فبدأ ينسج خيوطه إلى أن وصل، طبعا كانت البنت قمة في القوة والاحترام، وكانت ترفض أي تقرب، فدخل بعدين بشكل مباشر، راح للبيت وخطبها. عندما وجد أنه الأمور كلها مغلقة. تعرف على العائلة وخطبة رسمية وحفلة وكل شيء. البنت بدأت تشك أنه اتصالات كانت تأتي اتصالات كثيرة جدا وفي شك في ريبة في الموضوع. الولد هذا إيش حكايته؟ إيش معه هنا جالس في اليمن؟ إيش نشاطه التجاري؟ يعني أشياء كثيرة جدا. فدخلت على تليفونها وأخذت البيانات وجدت أنه هذا صياد نساء ضحايا بالعشرات.
0: يعني البنت كانت واعية
1: جدا واعية جدا واعية. كان ضحايا بالعشرات وللأسف يعني بنات من بنات مسائل، بنات قيادات عسكرية، بنات من مشايخ كبيرة.
0: والابتزاز ما لهش فئة معينة، للأسف اصطاد الجميع.
1: هو زمان كان العملية هي تبدأ بألو، يعني مش رسائل ولا صور ولا أي حاجة.
0: صحيح.
1: فهو كان شاب وسيم وكان معه محل عامل نفسه أنه تاجر وهو كذاب. فكان حتى يروح إلى الجامعات ويروح إلى المدارس والثانويات كان يصطاد
0: الضحايا.
1: فللأسف شديد أنه البنات الغير واعيات اللي هناك في فجوة ما بين الأسرة وما بين البنت
0: تروح فريسة
1: يعجبها الشكل، عزومة شاي، عزومة في كافيه، كان يحط لهم للأسف منوم، كان يأخذهم إلى شقق، كانوا يتعرضوا إلى اعتداءات جنسية، كان يصور الاعتداءات الجنسية.
0: بعد كده تبدأ الجريمة والقصة
1: القصص. ولذلك البنت الأجنبية هذه كشفت عشرات الحالات.
0: جميل.
1: اللي كانت
0: يعني
1: ضحايا.
0: مش بس نقضت نفسها وكمان يعني كشفت.
1: اتصلت بهم. هي يعني أخذت أرقامهم واتصلت بهم ووجدت إنه كلهم تعرضوا للإبزاز وكان ما يترك الفريسة إلا إذا حصل على فريسة أخرى. لدرجة أن في واحدة من الفرائس اضطرت تشتري نفسها، اشترت له سيارة فخمة جدا بقيمة عالية جدا علشان بس تطلب اللي هو الفيديوهات. أيوة فيديوهات فيديوهات. طبعا هو مش هو الحالة، يعني هو يبدأ وبعدين يجيب أصحابه.
0: يعني عصابة بدنا نقول.
1: فكان عملية إبزاز خطيرة جدا.
0: طب في واحد كمان من ضمن التعليقات قال هي تستاهل لأن هي أرسلت الصور تستاهل. هل أنت تشوف أن هذا الكلام مقبول؟
1: طيب هي تستاهل، لكن لو كانت بنتك ولا أختك تستاهل؟
0: شفتها يعني إذا كنت بتقول كده وبتبرري نفسك وإذا حصل هذا الموقف عندك بالبيت أكيد بتحاول أن تشوف حد
1: الضحية
0: يساعدك.
1: نعم. يجب أن نفهم مفهوم الضحية. يعني كلنا قد نصل إلى مرحلة أن نكون ضحايا. لا لا لا يأتي أحد يقول أنه معصوم عن الخطأ.
0: نعم.
1: ولذلك أنت
0: لازم يكون لك حماية.
1: يعني لما يكون إنسان محترف ويدخل إلى فتاة بهذا الشكل معناته أنت فين دورك، فين رقابتك على بنتك؟ على لا تقول ضحية. البنت هنا مش محتاجة للتأنيب ولا محتاجة إلى العنف ولا العقاب، هنا
0: الحل.
1: محتاجة إلى الحماية.
0: نعم.
1: الحماية. أكمل موضوع القصة لأن أنا لي دور فيها.
0: نعم.
1: طبعاً بعد ما شفت القصة هذه وسمعتها وأنا جلست معهم حتى الطرفين. فيوم في أحد المولات شفت هذا النصاب مع فتاة أنا أعرفها. يمنية. وهي كان عندها نشاط تجاري وعندها لكن الفتاة هذه أنا مش بيني وبينها المساحة بحيث أنه أنا أقول لها الموضوع 1-2-3. فبدأت أنا أحتار يعني حتى اللي هو اتخاذ القرار اللي هو موضوع برنامجكم. هو يجب أن تفكر من كيف القرار ومن الذي سوف ينفذ القرار. فعلى طول قلت أنا إذا كلمتها ما بتصدقني. يعني خاصة أنه ما فيش احتكاك مباشر. والله العظيم اني جلست اكثر من اسبوع او 10 ايام وانا في حاله يعني غير عاديه الى ان صادفت انه بعد حوالي 10 ايام شفتها هذه البنت مع صديق لي. فسالتها قلت لها كيف علاقتك بها؟ قال يا اخي علاقه ممتازه جدا. قلت له خلاص شوف الموضوع 1-2-3 انصحها، شوف الراجل هذا
0: تثق فيه يعني.
1: ايوه هذا الراجل شوفه كذا وكذا وكذا وكذا. فنحن عشان نحميها قل لها خلاص تبعد. طبعا هي بعدت. يعني الحمد لله أننا أنقذناها. وبعدها كانت كل ما تشوفني تبتسم، فأنا حسيت أنه أنها عرفت أني أنا
0: إن الحمد لله أنه ليه ما دخلتش مع ناس للأسف يعني ممكن يضرها فيما.
1: نعم.
0: بعد نروح لفاصل بسيط ونرجع.

0: طبعاً عدنا لكم لنواصل الحلقة مع ضيفنا. ظهرت يعني حالات الأشخاص يقدمون أنفسهم في الفترة الأخيرة على أنهم تابعون للأمن السيبراني أو جهة مختصة، ويطالبون من الضحايا إرسال الصور والمحادثات وتسليم هواتفهم بحجة اختراق جهاز المبتز وحذف الصور. كيف تعرف الضحية أن الشخص الذي تعامل معه جهة رسمية فعلاً وليس شخصاً ينتحل صفة أمنية؟ هل يحق لأي شخص أو جهة غير رسمية أن تطلب من الضحية الدخول إلى هاتفها وحساباتها وإرسال صورها ومحادثاتها الخاصة بحجة مساعدتها؟ أو إذا تواصل الشخص مع الضحية وقال أرسل لي صورك واعطيني هاتفك سأخترق جهاز المبتز وأحذفها، فما التصرف الصحيح إذا كانت الضحية تخشى على خصوصيتها أو من تسريب المعلومات؟ ما رسالتكم لكل من يتعرض للابتزاز أو يشعر بالخوف من الخجل من طلب المساعدة؟ يعني كيف تتصرف؟
1: أنا أولا أنصح أنه كل من تتعرض لمحاولة ابتزاز أو تعرضت لابتزاز، أو حتى إذا كانت أصبحت ضحية ابتزاز، أن تلجأ إلى الجهات القضائية التي هي سوف تختار الجهات الأمنية
0: القضائية، يعني على طول الشرطة وكذا؟
1: لا، هو يفضل أن تلجأ إلى نيابة تقدم بلاغ بأنها تعرضت لابتزاز من الرقم الفلاني أو من الموقع الفلاني، وتعطيهم البيانات الكافية. النيابة العامة هي التي سوف تحيل الموضوع إلى الجهة الأمنية، وبالتالي هنا أنت رفعت عن نفسك موضوع اللي هو الشك. إذا حصل فيما بعد أنه هناك منهم ضعاف النفوس في جهة معينة، لأن هذه برضو هي تحصل
0: أكيد، نعم،
1: لكن أنت يعني غطيت نفسك بغطاء قانوني أنك لجأت إلى جهة قانونية، وبالتالي تقدر أنك تلجأ إلى النيابة العامة تقول أنه أنا قدمت بلاغ لكم وأنتوا أحلتوني للجهة الفلانية، الجهة الفلانية لم تكن أمينة. لكن عندما تروحي مباشرة إلى شخص وهو غير مختص أو إلى جهة، الجهات الأمنية معروفة ولها مصداقية، والأشخاص الموجودين في الأخير الشخص شخص يتحمل مسؤولية فعله، لكن الخطوة الأساسية الأولى هو أن تلجأ إلى جهة،
0: وما تروحش عند هاكر ويقول لي أنا بخرج لك محادثاتك وبحذفها وكذا.
1: ما هو الهاكر شخص مجرم بطبيعته،
0: هاكر صح.
1: يعني احنا لما نقول هاكر يعني ايش صفته؟
0: هاكر
1: هل هو يعني هو ملك؟
0: لا، مخترق بالاخير.
1: مخترق ليش يخترق؟ ايش الهدف من عمليه الاختراق؟
0: اكيد المصالح. نعم صحيح،
1: مصالح. وايش المصالح؟ هي توصل الى الهاكر، هذا يوصل الى الابتزاز.
0: نعم،
1: حتى وان كان في البعض يقول لك لا انا هاكر اقوم بعمليه اللي هو تدمير اللي هو معلومات معينه لصالح من؟ لصالح شخص معين. الان اليوم انت اشتغلت
0: معه يكون ما فيش حاجة، بس لما يوصل للمعلومات ويكتشف إيش هذه الضحية.
1: على فكرة أنا ممكن أقول معلومة مهمة جدا، أنه موضوع اللجوء إلى الهكر قد يصل الموضوع أنه الضحية هذه تتحول من ضحية ابتزاز إلكتروني إلى ضحية أكثر في أنها تستخدم في أعمال استخباراتية وفي أعمال كبيرة جدا بعدها الضحية. إحنا
0: كيف
1: نقول
0: نسوي طيب لما يوصل الموضوع كبير كذا؟
1: خلاص تنتهي بعدين، ما صعب جدا الواحد يقوم بعملية إنقاذها لأنها دخلت في دائرة مظلمة.
0: هذا أنا حبيت الموضوع بناقشه إن شاء الله بحلقة أخرى، موضوع حلو حبيت، وفعلا هذا ما تم تطرق له أبدا. لكن طيب معنا سؤال يقول كيف تحافظ الضحية على الأدلة والمحادثات والصور والحسابات اللي يعني ممكن تفيدها عند عملية الإبلاغ؟
1: تقوم بعملية نسخها في أوراق، لأنه هي يعني زي ما هي. شوفي حتى المبتز هو خايف على نفسه من عملية التبريد.

0: الآن
1: الحمد لله ما
0: انتهى
1: في
0: الآن، لأنه
1: الكلام،
0: لأنه الآن
1: هي تضيع
0: التطور التكنولوجي
1: الأدلة.
0: طبعا زمان لأنه كان ما فيش اللي هو الوسائل الحديثة في عملية التسجيل، كان التسجيل يتم عن طريق اللي هو جهات حكومية في مكاتب اتصالات معينة، كان هذا ممنوع إلا بأمر من النيابة العامة.
1: صحيح.
0: لكن الآن احنا في كل المحاكم نقدم محادثات، نقدم رسائل صوتية وتقبل كدليل.
1: حلو،
0: تقبل كدليل لأنه إحنا الآن في طيب. في إطار التطور.
1: هل تخبر أهل أو شخص مقرب إذا كان الموضوع شافت إنه يعني صعب إن تروح من نفسها لجهة المختصة، أو يمكن تشوف إنه في واحد يمكن يخارج لها من الموضوع وكذا؟
0: يجب أن تخبر شخص موثوق فيه. الشخص الموثوق فيه مش شرط يكون الأخ أو الأب أو العم، ممكن يكون ابن العم، الخال، لكن أنا أنصح إنها لا تخرج خارج دائرة الأسرة. ويجب أن تكون صريحة وواضحة، يعني وصلت إلى فين، لأنه المجرد
1: خلاص أنا أنت قد وقعت بالفخ.
0: نعم.
1: فيجب يعني قوي قلبك، عادي تحمل شوية قليل، ولا الموضوع يعني يكبر
0: على فكرة. الضحية عندما تتحدث مع شخص موثوق يروح احنا نقول الهم بنسبة 50%
1: تبدأ ترتاح، تعرف تفكر،
0: تبدأ ترتاح. وعلى فكرة ما فيش أي شخص مهما أوتي من قوة وقع في مشكلة معينة إلا وهو بحاجة إلى شخص آخر يفكر بالنيابة عنه،
1: يعينه ويقويه ويكون له سند. وأكيد إن شاء الله نتمنى أنه ما نقعش بمثل هذه الأمور وننتبه على أنفسنا. رسالتك أخيرة كده على السريع في نهاية حلقتنا.
0: أنا رسالتي أنه يعني كل فتاة تحافظ على نفسها وتحافظ على أسرتها وتحافظ على أبوها الذي يعني هي مش عارفة من فين يصرف عليها، من فين يعلمها، من فين جاب لها الجوال، تحافظ على قيمتها الاجتماعية، على عاداتنا وتقاليدنا، ولا تقوم بعملية التواصل مع أشخاص مجهولين
1: غربة.
0: يعني هذا زميل، هذا مش عارف إيش، هذا والله بيخطبني. لا،
1: تكون حذرة.
0: البنت الواعية المتعلمة الشريفة العفيفة هي أن كل من طرق بابها تطلب من أن يأتي من الباب ولا يأتي من الشباك.
1: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذنا باسم على هذه الدقائق وعلى هذه المعلومات التي أفادتنا جميعا. وطبعا الوقت كان قصير على الحلقة موضوعها كبير، ولكن وصلنا إلى ختام حلقتنا الأولى، وتعلمنا اليوم أن الوقوع في الابتزاز لا يعني نهاية الطريق، وأن الخوف والصمت قد يجعلان المشكلة أكبر، بينما الوعي والتصرف الصحيح وطلب المساعدة من الجهة المناسبة قد يكون أول خطوة للخروج منها في لحظة قرار. لو كنت مكاني، لا تبحث عن إجابة فقط، بل نبحث عن وعي يحمي المجتمع وعن قرار قد يصنع فرقا في حياة إنسان. كنت معكم أنا الإعلامية هبة علي، أشكركم على حسن المتابعة والتفاعل، والشكر موصول لضيفنا الكريم على المعلومات والإيضاحات، وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، والبداية محليا. نفذت الصناعة والتجارة في البريقة بعدن حملة رقابية على محطات الغاز، وأشرفت على توزيع 1200 اسطوانة للمواطنين. وفي عدن استكملت التحضيرات لاستقبال الدفعة 54 من الكلية الحربية مع استمرار الفحوصات الطبية للمتقدمين. وتواصل القوات العسكرية والأمنية بساحل حضرموت حملة منع السلاح في الشحر وغيل باوزير، وضبطت عددا من المخالفين واستعادت أسلحة منهوبة. عربيا وعالميا، إسرائيل تستعد لخفض قواتها في غزة مع انتهاء مهمة الفرقة 99 بالتزامن مع بحث الانسحاب الجزئي وقوة استقرار دولية. وواشنطن وتل أبيب تواصلان بحث خطة غزة، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية ربط إعادة الإعمار بنزح سلاح حماس. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط وسط الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ليصل برنت إلى نحو 83 دولار للبرميل. ومصر تصدر أول شحنة مع زيوت الهيدروليك إلى تركيا في خطوة لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها. رياضيا، تنطلق في عدن كأس السوبر لكرة السلة بمشاركة 4 أندية، أبرزها الميناء وشعب حضرموت وأهلي صنعاء ووحدة صنعاء. وهنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المغربي أيوب باوعدي بعد وصوله إلى ربع نهائي كأس العالم بعمر 18 عاما كثاني أصغر لاعب يبلغ هذه المرحلة بعد بيليا. انتهى موجز الأخبار، لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد الإعلام.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة و...
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: مواكبة لأذواقكم المختلفة، عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
3: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وما قدر الله حق قدره، يقال قدره حق قدره. إذن في برضو واحد يقول قدره قدره، بس يعني مش حق القدر، كأن أموره تختلف. يعني أنت مثلا تيجي تقول والله الأوضة دي كام، تقول تقريبا كده يعني 5 في 4 تقدير، إنما يمكن بعدين تطلع شوية زايدة شوية إيه، يبقى أنت قدرتها تقدير إيه اللي بيسموه تقدير إجمالي، إنما حقيقي بقى وتجيب المقياس وبقى ده اسمه حق إيه، حق قدر. طب وانت تقدر تقدر ربنا حق القدر؟ لا، حق القدر في استيعاب العقل البشري، لأن كمالات الله لا إيه لا تتناهى. خلاص كده يبقى فل. ولذلك يقول لك إيه يعني قلنا زمان فاكرين لما قلنا حق اليقين، حق هو كله يقين، استيقان النفس بشيء يبقى يقين، علم ادي يقين، عين ادي يقين، حق يقين يبقى ده حق الايه، حق اليقين. ولذلك لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، الصحابة قالوا هو احنا نقدر على حق تقاته دي؟ طب ده حق تقاته دي صعبة علينا قوي. فأنزل الله قوله اتقوا الله ما استطعتم.
1: الله اكبر يا ما شاء الله يا سيدي.
0: اتقوا الله اي ما استطعتم، وقال والله لا يكلف نفسا الا وسعها، انما ما تقدروش انتم على اللي يستحق ايه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. مالناش شغل يعني، لانك انت لما تحب تثني عن واحد عايز تحط صفات الكمال وتجيب الاسلوب القوي اللي يجمع ايه الثناء الكويس المناسب لله، انت ما عندكش دي. أم ربنا سبحانه وتعالى أن من رحمته بالبشر تحمل عنهم الثناء عليه، علشان لما يجي نسني عليه البليغ يقدر يسني ثناء إيه، يقدر يسني ثناء جامد كده ويقول شوية إنشا كده وبتاع. طب والغلبان اللي ما يقدرش يعمل إيه؟ فقال له اطمئن، أني حوضع صيغة الثناء من عندي عشان يستوي فيها الفيلسوف وراء الشاه. ولذلك النبي قال إيه؟ سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت عليه. ولذلك إحنا قلنا زمان في أول تفسير سورة الحمد لله رب العالمين، قلنا لما ربنا علمني صيغة الحمد، الحمد لله. طب أنت كنت تحب تحمد تقول إيه يعني؟ مسألة ما نعرفش ما نقول إيه. أم هو قال لك لا احمدوني بالكلمة دي. إذن تعليم الخلق كيف يحمدون الله بصيغة الحمد لله نعمة أخرى تستحق أن يحمد عليها الله.
1: الله يزيدك كمان وكمان.
0: يبقى الحمد لله على النعمة يستحق الحمد لله على أنه علمنا الصيغة، ولما نحمده على الصيغة برضو يستحق الحمد على أن حملناه على الصيغة، وبعدين دي الله. إذن سلسلة حمد. أم قال لك إيه؟ وليظل الله دائما محمودا ويظل العبد دائما حامدا.
1: ربنا يزيدك كمان وكمان يا مولانا. آمين يا رب، يزيدك كمان وكمان.
0: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. بعد ما تكلم بقى عن الإلهية، الألوهية، ويجب أن يكون الإله له صفات الكمال المطلق، ولا تدخلوش في الألوهية اللي ما يستاهلش إنه يبقى، بس هو مش إله، يستاهل يبقى مخلوق حتى لو ميز، حتى ما تدخلوش في الحكاية دي. تكلم عن الإلهيات، ودي قمة العقائد. بعد ما نؤمن بالإلهيات بالصفاء ده وبالتخليص ده، قال لا بد من البلاغ عن هذه القوة الإلهية. نبلغكم إزاي؟ لازم نبعت رسل بقى. فقال ايه بقى هنا؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تبقى المرحلة الثانية بعد الإيمان بالقمة الإلهية ايه؟ الإيمان بالرسل. الله ايه؟ يصطفي. الاصطفاء هو اختيار نخبة من كثير، معنى اصطفى يعني خد شيء من ايه؟ من كثير. وإذا كان الاصطفاء اختيار شيء قليل من كثير، يبقى دل على انك هتاخد الخلاصة منه. طب ويختلف الاصطفاء باختلاف المصطفي، هو هيؤمن اللي بيصطفي؟ قال لك ده الله اللي بيصطفي، يبقى ده هيجيب ايه بقى؟ هيجيب الخلاصة، الخلاصة اللي ما فيهاش الله يصطفي. والاصطفاء سائر في كل الكون. هو بيقول لنا يصطفي من الملائكة رسل، وقال ويصطفي من الناس ايه؟ رسل. وبرده يصطفي من الأزمنة زمانا. يصطفي رمضان كده يقول صوموه ليا ومش عارف واعمله فيه ايه، يصطفي من الأمكنة مكانا، يقول لك الكعبة ومش عارف ايه بتاع. إذن الله يصطفي من كل خلقه بجميع أفرادها ما يشاء، لكن الاصطفاء اللي ربنا عمله ما جعلهوش اصطفاء تدليل، مش اصطفاء عشان يدللوا على الناس، ده اصطفاء علشان يشيع اصطفاءه على خلق الله. يشيع اصطفاءه على مين؟ يعني لما اصطفى رمضان على سائر الزمن هو يدلل رمضان، ده بيقول لك لا خذ شحنة تقوي روحك وتصفيه عشان بقية الأيام تستفيد من صالح عملك فيها، وبرضه في المكان، وبرضه في الرسل، وبرضه في الملائكة. يبقى الاصطفاء ماشي ولا لا؟ ومرة يتكرر الاصطفاء، بس المتعلق بتاع الاصطفاء اللي بيختلف. يجي مثلا المستشرق يقول لك ايه، يا مريم ان الله اصطفاك، طيب كويس يا ربنا اللي قلت اصطفاك، وطهرك واصطفاك تاني، ايه اصطفاك واصطفاك؟ قال له لا انت ما فهمتش، في فرق بين الاصطفاء الاول والاصطفاء الثاني، ده اصطفاك بان تكوني تقية متبتلة اعلى في المحراب لله خلاص، لكن الاصطفاء الثاني ده على النساء في انها تلد بلا رجل. ده موضوع وده موضوع، ده موضوع وده ايه، وده موضوع. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قول الله يصطفي من الملائكة رسلا، اذا الملائكة هنقسم قسمين، ملائكة مصطفى وملائكة مصطفى منهم. لكن في آية يقول ايه، فجاعل الملائكة كلهم، مش قايل كده القرآن جاعل الملائكة ايه رسلا؟ نقول له الله ما هم الرسل لمين؟ هو بيصطفي هنا الرسالة اللي هتتصل بالإنسان، إنما الملائكة الثانية لها رسالة مع عوالم أخرى، مع عوالم إيه؟ فبتكلم على مثلا اللي لهم صلة بينا، جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل والحفظة واللي بيكتبهم دول مش عارف إيه، يصطفيهم من الملائكة لهم. إنما الملائكة الثانية يمكن مصطفيهم للتفرغ لعبادته فهم مهيمون لا يدرون بهذا الخلق كله. ولذلك لما قلنا في إبليس يقول له أنت استكبرت أن تسجد مع الملائكة، أم كنت من العالين؟ استكبرت أم كنت، يعني إذا فيه ملائكة عاليين ما شملهمش الأمر، يبقى لهم مهمة ثانية ولا لا؟ يبقى لهم مهمة ثانية. ما شاء الله يا مولانا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع إيه؟ بصير. الله سميع بصير، أم قال لك إيه؟ السمع يتعلق بالأصوات والبصر يتعلق بالمرآت، ودول قلنا أنهم عمدة الإيه؟ عمدة الأحداث. وبعد ذلك بيقول ما دام هصطفي رسل بين لنا بسميع بصير ده إيه؟ إن الرسل حيجابه بأقوال تؤذيهم واستهزاء ويقابلوا بأفعال عراقيل، فقال أنتوا هنصطفيكم لما هتتعبوا برضه هيجي لكم تعب، وأنا إيه؟ سميع ما يقال لكم وبصير بما يفعل معكم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، اللي بين إيديك يبقى هو اللي قدام، ويبقى بين يديك يعني إيه قدام، واللي خلف يبقى منهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. بيقول كل واحد يعمل اللي يعمله، لان المساله مش من سابه، بعدين هترجع كل الامور ايه المرجع، مش انا خلقتكم وتفلتون مني، لا هترجعوا ايه ليا. اللي هيتعب في الدعوه وينصب ومش عارف ايه ويتحمل ياخد جزاؤه، واللي هيتعب الرسل هياخد ايه، هياخد جزاؤه. وما يحدث لهم انما يكون من ناحيه الاقوال المستهزئه أو السابة أو الشاتمة، ومن ناحية الأفعال التي تعرقل إيه الدعوة. ثم انتقل بقى، انتقل من الإلهيات وبعدين إلى الرسل. طب الرسل هيجيبوا إيه؟ منهج، منهج عشان يعمل إيه؟ عشان ينظم حركة حياتنا. موجزه إيه؟ افعل كذا ولا تفعل، ولا تفعل كذا. طيب افعل كذا ولا تفعل كذا، تيجي كل تشمل كل حركة الحياة، قال لك لا، ده انت تلاقيها محصورة، الأوامر والنواهي محصورة والباقي مباح. يبقى ربنا ما خدش كل حركة الحياة أوامر منه، إنما خد بس الأصول التي تعصم الحركة من الأهواء، افعل دي ولا تفعلش دي، والباقي تركه. تفعله على أي وجه يبقى إيه؟ يبقى صح. ولذلك العلماء لما يجوا يختلفوا في الفرعيات والاجتهاديات، طب ربنا لو أراد الحكم محكما لا اختلاف فيه كان يقوله ولا ما يقولوش؟ طب ما سابوا ليه إننا نختلف فيه ونلخبط ونقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا ليه؟ أم قال لك مراده هذا، مراده ليه؟ لأن الحق خلق الإنسان مسخر في أشياء ومختار في أشياء، فجعل الحكم عليه في تنظيم الحركات مجبر في أشياء، وبعدين في أشياء يعملها ما يعملهاش قد بعضها. فلو أن الناس تركوا المجتهد يجتهد وما وسعه الاجتهاد، واللي يصل إليه يقول ده حق، واحد تاني مجتهد يصل إليه يقول له برضه إيه، لأن الله لو أراده على لون واحد إيه؟ لقال. إنما ما دام تركوا محتمل للآراء يبقى إذن هو مريد أن تكون هذه الآراء. ليه؟ أم قال لك علشان يبقى ابن آدم كما هو محكوم بقهر في كثير من الكونيات عليه ومحكوم باختيار، يبقى برضو الايه التكليف كده برضو مقهور في أشياء اللي هي الأصول اللي لو سابها العالم يفسد، إنما التانية إن تعملها ما تصح وإن ما عملهاش يبقى إيه؟ يبقى تصح. فانتقل بعد ذلك إلى المنهج بقى، بعد ما تكلم عن الإلهيات وتكلم عن الرسل في قوله الله يصطفي، تكلم على إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. بقى ذكى قال يا أيها الناس ضرب مثلا، ما هو بده يلفت الناس اللي بيعبدوا الأحجار، إنما هنا عايز اللي بيعملوا العبادة بقى. يا أيها الذين آمنوا، ساعة ما بيقول يا أيها الذين آمنوا بيجيب لهم أحكام، لأنه لا يكلف بالحكم إلا من آمن به، إنما اللي ما آمنش به ما هوش أهل لحمل أمانة الإيه، مش حمل، ما نظمش له حياته. ولذلك قلنا بتاع المرور اللي ما سمعش كلامه يسيبه إيه يتوب، إنما يقول إنما يباشر مين ويعين مين، اللي سمع كلامه قال له كتر خيرك ومش عارف ايه وحمدت ربنا اللي انت موجود وهو الى اخره. يبقى ربنا ما بيكلفش ايه. فاذا ناداك بما يكلفك به فاعلم ان الجهه منفكه. ما هو يجي برضو بعض الذين يعترضون على بعض اساليب القران في ظاهره، يقول لك يا ايها الذين امنوا امنوا، لا انت تخاطبهم بيا ايها الذين ايه امنوا، تقول لهم امنوا، طب ما انت هم موجودين مؤمنين. أم قال لك لا، يا أيها الذين آمنوا قبل سماع الحكم الجديد ظلوا على إيمانكم في الحكم الجديد. ما تسيبوش الإيمان، استمروا فيه. ولذلك إذا طلبت من شيء شيئا هو موصوف به فاعلم أن المراد الدوام عليه. المراد الإيه؟ أنت صحيح أيها المؤمن إلى الآن يا أيها الذين آمنوا خلاص، فأنا حجيب حكم جديد برضو آمن بالحكم الايه الجديد. آمن بالحكم الجديد. وبعدين لازم تعرف ان في فرق بين الايمان بالحكم وبين تنفيذ الحكم. في واحد يؤمن بالحكم يؤمن الله، بس تنفيذه بقى يبقى عاصي، يعني ما يعملوش، مش شاكك في ان الحكم لا هو كده. ولذلك شوف لما ربنا حب يقول الحال الحج قال ايه، ولله على الناس حج البيت، اللي لله على الناس انهم يحجوا ايه البيت. طب كمل الايه كده، طب من استطاع، دي ضروري تكليف بالاستطاعة، وبعدين قال ايه اللي يكفر بعد كده فمن كفر. قال بقى اللي ما يحجش يبقى كفر؟ قال لك لا، لله على الناس حكم يعتقده المؤمن بان ربنا له اللي على الناس يحجوا، انما تنفذه او ما تنفذوش دي حته ثانيه. يبقى إيمان بالشيء وبعدين تنفيذه الإيه؟ المؤمن به. يا أيها الذين آمنوا، بعدين يجمع في التكاليف اللي هو جابها علشان المنهج حكاية الصلاة. حكاية إيه؟ أول حاجة يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم إيه؟ تفلحون.
2: Gracias.
0: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. التكاليف كلها اللي هيجيبها الرسل من عند الإله الواحد كتير، بس ربنا جاب هنا ايه التكليف الذي يتكرر كل يوم 5 مرات، لأن بقية التكاليف اللي عايزة شهر في السنة مش كده، واللي عايزة حاجة في العمر كله، واللي عايزة حاجة يوم المحصول ما يجي نعمل زكي، إنما الصلاة إيه؟ العبادة الدائمة. ولذلك يقول إيه الذي يفرق بيننا وبينهم إيه؟ الصلاة. ولذلك يقول لك الصلاة إيه؟ عماد الإيه؟ عماد الدين. وإحنا قلنا نظرا لأهمية الصلاة خصها الله بظرف تشريعي خاص، كل تكاليف الأحكام جاءت بالوحي، لكن الصلاة وحدها جاءت بالمباشرة. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا هب ان انسان له رئيس، وعند الرئيس ده شيء يعني مهم شوية، الرئيس في العادي الاول بلاش مهم دي، في العادي ياخد ورق وروتين، والورق بعدين ياخد دوره ويروح عند الموظف الثاني خلاص، انما شيء مهم يوم يعمل ايه؟ يجيبوا التليفون كده يقول له والله بعت لك معامله صفاتها كت وكت وكت، نفذها بسرعه ولا اعمل دي بالتليفون، شيء مهم قوي قوي جاي من عالي قوي، يقول له طب تعالى عندي هنا عشان انا عايزك الورق ده عايزينه مش على الله. يبقى اذا على حسب الاهميه يوجد ظرف التشريع. فالصلاه بقى ما جاتش كده كاي تكليف، بواسطه الوحي جاءت من مين؟ من الموحي. ليه؟ لأن الصلاة وصلة بين العبد وربه، فشاء أن يحرمها حتى من هذه الواسطة. طيب استدعاه وبعد ذلك فرض عليه الايه؟ الصلاة. أم قال لك وكمان ميزته لذلك هو الركن الذي لا يسقط أبدا، بيزكي ما عنديش، بحج ما استطيعش، بصوم مريض او مسافر، صلي لا بقى. ان استطعت ان تصلي قائما فصلي، ما استطعتش تصلي ايه؟
1: قاعد.
0: طب قاعد ما اقدرش صلي نايم. الله. طيب ما تقدرش حتى تعمل، قال لك برقبتك كده. الله. ما تقدرش حتى تحرك رقبتك، قال لك بطرف عين. قال لك ما تقدرش، قال لك اورد اعمال الصلاه على قلبك. المهم لا يمر عليك شيء وقت الا وانت في بالك ربك. اذا كان بيمر بالشيء اللي هو ده كده مداوم عليه. وبقى شوفها بقى، احنا قلنا بقى كل الارض بقى بتتكرر الصلاه كم مره، وتدوم الصلاه قد ايه، وكل وقت الله يعبد فيه بكل وقت. ولذلك هناك الراجل الصوفي يقول له يا زمن، بيكلم الزمن يا زمن وفيك كل الزمن.
1: الله الله.
0: ايه يا زمن وفيك كل الزمن؟ اذا يا ظهر وبرضه فيك العصر وفيك الظهر وفيك المغرب وفيك العشاء، يبقى يا زمن وفيك كل الايه؟ فيك كل الزمن. قلنا الله معبود بكل وقت، بكل وقت، في وقت الظهر بيعبد بكل الاوقات، وفي الركعة في الصلاة الواحدة بيعبد في كل وقت بكل ركعة، دي في الركعة الأولى، وده في الركعة الثانية، وده في الركعة الثالثة، وده في الركعة الرابعة، وده بيقول الحمد لله، وده بيخلص يقرأ السورة. يعني مسألة مستمرة، عبادة لا يمكن أن تنتهي للحق. ليه؟ لأن العالم كله داير بالشكل ده. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قال لك خد بالك، قد واحد يأتي بالعمل وظاهر وكل حاجة. المنافقين كان أسبق الناس إلى الصفوف الأولى في الصلاة، قال لك بس اركع واسجد بس واعبد ربنا، خلي العملية دي حركة إيه مقصود بها الله، مقصود بها إيه؟ مقصود بها الله. هي أنا مش عايزها حركة، انك تقوم وتقعد ومش عارف. ما هو واحد يقول لك ما هو الصلاه بتقول رياضه، ادي احنا هنعمل رياضه وتمارين كل يوم وهنعمل رياضه مستوعبه اكتر ونرفع ايدينا كده ونعمل كده. قال لك انت مهما عملتها بس مش عباده، لان العباده ان تصنع، لان المعبود قال لك افعل هذا. نعم. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذه كل بقى افعلوا الخير بقى دي تاخد كل الايه، كل اوامر التكليف، بس جت مع الصلاه بالاجمال. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه، فهو واجب. ولذلك احنا قلنا لما ربنا دعا الناس الى صلاه الجمعه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يبقى لم ياخذهم من فراغ، انما اخذهم من عمل حياتي اللي هو الايه، البيع. والبيع ده عمليه تجاريه، عنصر امامه شراء، مش في بيع وشراء. ولذلك برضو جاب ذروا البيع مش الشراء، ولا ذروا التجاره. قال لك طيب ما كان يقول وذروا كل حاجه ثانيه، ما جابش الا البيع. قال لك لان البيع دي في قمه حركه الحياه كلها، لان البيع هيقابله الشراء. لا يوجد بائع الا هو مع ايه، مشتري. ولا يباع الا شيء، الشيء ده انتجه واحد وياخده واحد يستهلكه. وكل حركه الحياه اما انتاج واما استهلاك، يبقى قمتها ايه، في البيع والشراء. جاب البيع ليه بقى وساب الشراء؟ قال لك لان البائع يبيع وهو ايه، مبسوط، انما الشاري يمكن يشتري وكاره، ولما يروح تقول له اشتري لنا كده، لا لقيت المحل مقفول، وينبسط كده ومش عارف انا. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
2: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: انما العقاريه نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها.

0: التنظيمات الذكية والريحة العطرة إنجازات عائلتي دائماً مستمرة. إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40

0: 20% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
6: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عادي.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.

0: 27.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-404.

Afghan. Wait. Asima, Asima, Asima, Asima. أيوة صحيح. الحين اسمع قولوا دور بيها.

Thank you.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، والبداية محليا. نفذت الصناعة والتجارة في البريقة بعدن حملة رقابية على محطات الغاز، وأشرفت على توزيع 1200 اسطوانة للمواطنين. وفي عدن استكملت التحضيرات لاستقبال الدفعة 54 من الكلية الحربية مع استمرار الفحوصات الطبية للمتقدمين. وتواصل القوات العسكرية والأمنية بساحل حضرموت حملة منع السلاح في الشحر وغيل باوزير، وضبطت عددا من المخالفين واستعادت أسلحة منهوبة. عربيا وعالميا، إسرائيل تستعد لخفض قواتها في غزة مع انتهاء مهمة الفرقة 99 بالتزامن مع بحث الانسحاب الجزئي وقوة استقرار دولية. وواشنطن وتل أبيب تواصلان بحث خطة غزة، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية ربط إعادة الإعمار بنزح سلاح حماس. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط وسط الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ليصل برنت إلى نحو 83 دولار للبرميل. ومصر تصدر أول شحنة مع زيوت الهيدروليك إلى تركيا في خطوة لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها. رياضيا، تنطلق في عدن كأس السوبر لكرة السلة بمشاركة 4 أندية، أبرزها الميناء وشعب حضرموت وأهلي صنعاء ووحدة صنعاء. وهنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المغربي أيوب باوعدي بعد وصوله إلى ربع نهائي كأس العالم بعمر 18 عاما، كثاني أصغر لاعب يبلغ هذه المرحلة بعد بيليا. انتهى موجز الأخبار، لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد الإعلام.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: ولذلك ابن عباس وهو من هو في علمه بالتفسير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فيقولون أعلم الأمة كلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بالتفسير هو ابن عباس. فابن عباس يجالس عمر، وكان عمر يكرم ابن عباس، قالوا كان عمر في وابن عباس غلام يأخذ بيد ابن عباس إذا كان في اجتماع مع مشايخ بدر. شيوخ بدر هم كبار الصحابة الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيار الصحابة. فكان عمر يأخذ ابن عباس وهو غلام ويدخله معه إلى المجلس الاجتماع، فكأن بعضهم قال يا أمير المؤمنين يعني أن تحضر ابن عباس هالغلام الصغير ولنا غلمان مثله، يعني أنت الآن لو تعمل دعوة لزملائك مثلا ثم واحد من زملائك جاء وجاب أطفاله الصغار ودخلهم المجلس، ستقول يا أخي هذه الدعوة للكبار وأبناؤك ربما أشغلونا أو أشغلوا كراسي في المجلس عن الرجال فأنت تضايق تقول ما له داعي تأتي بأطفالك، نحن عندنا أطفال لم نحضرهم. فالشيوخ الذين مع عمر قالوا له يا عمر إن لنا غلمانا في عمر بن عباس نحن ما نحضرهم معنا، كيف تأتي بابن عباس؟ وانظر أيضا إلى عدل عمر، عمر ما جاء بابن عبد الله بن عمر ولا ابن عبد الرحمن ولا من أبنائه، لا جاء بابن عباس. وابن عمر أصلا هم كلاهما من قريش، لكن هذا
2: عدن الغد صوت كل الناس.
0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: من بني كعب وهذا من بني هاشم وليس بينهما نسب قريب. فقال ابن عباس فقال عمر هذا يختلف عن أبنائكم. قالوا كيف يختلف؟ قال اخبروني عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد واستغفره إنه كان تواب. أخبروني إيش معنى هالآيات. فقالوا هذا أمر من الله تعالى إذا فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة أن يسبحه ويشكره، واضح يعني إذا جاء نصر الله والفتح والناس كثر دخولهم في الإسلام وقرت عينك بانتصاره وكذا ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك، أحمد يا ربي لك الحمد، هذا معناها. فقال فما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه الله بقربه، كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن بعثناك لوظيفة واحدة وهي دعوة الناس إلى الإسلام، فإذا دخل الناس في الإسلام أفواجا واستقر الإسلام وقبله الناس وانتشر في أكثر الأماكن فوظيفتك انتهت، عندها ترقب أن نرفعك إلى الرفيق الأعلى. فكأن الله تعالى يقول له مثل يخبره ترى أجلك قريب. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت يا ابن عباس، كأنه يقول شفتوا ترى ابن عباس هذا الغلام يختلف عن أولادكم في ذكائه وحرصه مع قرب ابن عباس من عمر، إلا أنه كان يريد يسأل هالسؤال ويهاب عمر. يقول فمكثت سنة، يقول ابن عباس أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فما أجد له موضعا ما أستطيع أن أسأله هيبة له، كل مرة أريد أسأل عمر فأقول أخشى يغضب أو أخشى يقول لي ما دخلك يا ابن عباس، هي سودة ولا حفصة ولا عائشة ولا زينب ما دخلك، إيش يفيدك هالمعلومة؟ خشي ابن عباس أن يلقى جوابا فيه تثريب عليه، فكل مرة يريد يسأل ويتردد. يقول حتى حج وحججت معه. وابن عباس هنا يذكر عملا صالحا عمله وهو الحج، يحدث به التابعين يقول أنا حجيت وحج عمر، وذكر أهل العلم أن ذكر العمل الصالح إذا لم يكن على سبيل الرياء أنه لا بأس به، مثل لو قال إنسان والله أمس كنت أقرأ قرآن وقرأت آية كذا وتأثر شخص بجانبي، فهو لا يقصد أن يخبرك أني أنا قرأت قرآن، يقصد أن يخبرك بالقصة، لكن لا يمكن يخبرك بالقصة تأثر الرجل بإيش إلا بعدما يقول لك إن سمع آية. فإذا ذكر الإنسان عملا أو قال مثلا أنا والله أمس حضرت محاضرة في المكان الفلاني وأثناء المحاضرة حصل كذا، حضور المحاضرة أو حضور الدرس حلقة الذكر هو عمل صالح، فهو أخبرك به لا لأجل أن يخبرك إن إنسان حريص على مجالس الذكر، لا، حدثك به ليخبرك إيش اللي حصل في المحاضرة، أن الشيخ قال كذا أو أن فلان صرخ ولا فلان اعترض أو نحو ذلك. فابن عباس هنا ما ليس قصده يقول يا ناس ترى أنا حجيت والحج عمل صالح ومثلا ولذلك أنا حريص على الخير، لا يقصد أن يخبرهم أنه عمل عملا صالحا، لكن يخبرهم إيش الفرصة التي وجدتها لأسأل عمر. قال حتى حج وحججت معه فلما رجعت وكنا بظهران، ظهران منطقة قريبة من المدينة، وعدل إلى الأراك لحاجة له وعدلت معه. الأراك هو شجر الأراك، وهو شجر ملتف الأوراق والأغصان متشابكة، وهو الذي يؤخذ من جذوره السواك. فكان الناس إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجة اختبأ وراء شجرة أو وراء صخرة. فعمر رضي الله عنه واضح أنهم جالسون يرتاحون في مجيئهم من الحج، قام وتوجه إلى شجرة، علم ابن عباس أن عمر رايح يقضي حاجته، فقام ابن عباس وأخذ، قال له عمر أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة. قال يا ابن عباس أحضر معك وضوءا لي. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. كانت هذه الحادثة في أوائل خلافة عمر أو في أنصافها أو كذا، فيكون عمر ربما جاوز 50 بسنين، وابن عباس ربما كان في 20 ونحوها، فهو أصغر منه بكثير، يعني في عمر من أصغر أولاده. فقال أدركني بالوضوء، قال فأدركته بالإداوة. وفيه أيضا جواز الاستعانة بالآخرين إذا كان هذا يسرهم. أنت الآن مثلا لو أنك عند مثلا رجل مثلا من الأخيار ومن الصالحين وتحبه، تجد أنه لو مثلا كان يقرأ القرآن ثم قال لك يا ولدي عطني ماء، تجد أنه كأنه أكرمك بذلك وتفرح. قالوا فيجوز أن يستعين بالآخرين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا الناس شيئا، الأصل أن الإنسان يخدم نفسه بنفسه، لكن إذا علمت أن الذي أمامك يسر ويفرح بهذا ويعده خصوصية له، أنك التفت إليه ودعوت له واستعنت به في حاجتك، فهذا لا بأس به. فعمر يدري أن ابن عباس يفرح أنه يخدم الخليفة، فقال أدركني بالإداوة، أدركني بالوضوء، قال فأدركته بالإداوة. لكن يقول عمر اختفى وراء الشجرة وأنا أنتظره أن ينتهي. وهو إذا انتهى عمر إما أن يكون معه إداوة فيها ماء فهو يتطهر بها، أو أن يكون استجمر، استعمل مثلا الحجر أو نحو ذلك، لكنه سيحتاج ماء يغسل به يديه ويتوضأ. فابن عباس واقف وراء، يعني وراء هذه الشجرة، ينتظر عمر أن يأتي إليه ليصب عليه وضوءه. قال فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ ثم سرت معه. إلى الآن ابن عباس الموضوع مشغله، يريد أن يسأل. قال ورأيت موضعا، رأيت يعني موضعا يعني مناسبة للسؤال، إما أن عمر ضحك لابن عباس أو تلطف معه أو شكره أو المهم ابن عباس جاءت فرصة يقول هالفرصة هذه سانحة أني أسأل. قال ورأيت موضعا، يعني رأيت فرصة مناسبة، فقلت له يا أمير المؤمنين، قوله يا أمير المؤمنين دليل أنها كانت في خلافة عمر، من المرأتان اللتان ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، التي نزلت فيها الآيات وإن تظاهر عليه الآية، صغت يعني مالت إلى الحق ورجعت، يعني إن تبتي فقد مالت ملتي إلى الحق، وإن لم تتوبي فقد بقيت على خطائك. قال فما أتممت كلامي حتى قال وعجبا لك يا ابن عباس، يعني غريب يا ابن عباس أنك تسأل هالسؤال، كأنه تعجب منه إما لحرصه على العلم أو لتدقيقه على شيء لا يعتمد عليه حكم شرعي، يعني ما يعتمد عليه حكم شرعي إنما فقط معلومة يأخذها الإنسان ليفهم القرآن. قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة، فأعطاه الجواب على سؤال كان ابن عباس ينتظره من سنة كاملة. قال والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال عمر فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من العلم فاسألني، فإن كان لي علم

علم خبرتك به. شوف يعني حتى عمر يقول ما في داعي تخاف يا ابن عباس ولا تهب، يعني إذا كان عندك أي سؤال اسألني، إن كان عندي علم أخبرتك، إذا ما عندي علم قلت الله أعلم. ثم من لطف عمر وحرصه على نشر العلم أعطى لابن عباس القصة كاملة. اسمع القصة، يقول إن ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. هذا الجار هو عتبان بن مالك بن عمرو العجلاني الأنصاري رضي الله عنه، عتبان بن مالك. وعوالي البلد ليس فقط عوالي المدينة بل عوالي البلد يقولون هي القرى التي تكون بقرب المدن، أدناها من المدينة 4 أميال وأبعدها 8 أميال، لأنها إذا تعدت 8 أميال خلاص صارت هي عوالي لمنطقة أخرى، مثل ما تقول مثلا حدود الرياض، حدود منطقة مكة، منذ أن تنتهي كذا خلاص تبدأ المنطقة التي بعدها. وإلى اليوم يعني عوالي الرياض مثلا تقول مثلا منطقة الثمامة تعتبر من عوالي الرياض، يعني هي المناطق القريبة التي لا تقول إنها من داخل المدينة لكنها قريبة منها، وتعتبر إما متنزه للناس أو يضعون فيها مزارعهم أو استراحاتهم وما شابه ذلك. فالمدينة كان بعض الناس يكون عندهم مزارع أو يكون عنده غنم مثلا، فهو لا يستطيع أن يسكن داخل المدينة بالذات، فيجعل غنمه خارجها ويسكن هناك. فعمر ساكن هناك وعنده جيران، يقول فكنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. بني أمية بن زيد هي المنطقة التي يسكن فيها عمر، ولأن أكثر أهلها من هؤلاء فسميت ديار بني فلان، وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول، نتناوب يعني نتداول، نتداول النزول، أنزل مرة وينزل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، نتناوب النزول يعني كلهم عندهم أشغال، إما مثلا مزارع أو غنم. فكان عمر مثلا اليوم ينزل يصلي مثلا الفجر في المدينة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى، ثم إذا صلى العشاء مثلا أو جاء العشي ممكن قبل العشاء يرجع، فيكون خلال هذه الفترة الغنم التي له أو الزراعة تحتاج رعاية فيقوم بها جاره الأنصاري. ثم إذا كان من الغد نزل الأنصاري وعمر يمسك الشغل، فإذا جاء عمر من نوبته جاء عند الأنصاري وسلم عليه وقال اليوم أعطيك الأخبار اللي حصلت في المدينة. يقول إيش الأخبار؟ قال والله اليوم جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم كذا، واليوم دخلت السوق والله البضاعة الفلانية كثرت في السوق، يعطيه الأخبار إيش اللي حصل اليوم. ثم إذا نزل الأنصاري وجاء وحدث عمر بالأخبار التي عنده، يقول فينزل يوما وأنزل يوما. قال فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، ترى نزل من القرآن كذا، اليوم حصل كذا، وإذا نزل فعل مثل ذلك فأتاني بالخبر. هذه مقدمة لابن عباس، عمر يحكيها له، يحكي له بداية القصة. يقول وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني نغلب النساء يعني نحكم عليهن ولا يحكمن علينا. وفي رواية الطيالسي قال كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا، يعني كنت أنا اللي أمشي كلامي على زوجتي ليست هي اللي تمشي كلامها علي. وفي رواية الطيالسي أوضح يقول لا نعتد بالنساء، أنا كانوا يعتبرون المرأة يعني في الجاهلية وبقي هذا الطبع عند بعضهم، كانوا يعتبرونها لا شيء في البيت، مجرد فقط يعني موضع يعني وطئ الرجل وتربية الأولاد، ولا الرجل بيزوج بنته الأم ما لها دخل، بيغير في البيت شيء ما لها دخل، بيبيع البيت ما لها دخل، بينتقل مالك شغل، لا نعتد بالنساء شيئا. يقول كنا في مكة، هذا طبعنا، فينا جلافة مع نسائنا وشدة. يقول والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى، بل كانت المرأة تورث، ذلك قال الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. كان الرجل إذا مات أبوه ورث البقرة والغنم والإبل، وإن كان أبوه عنده زوجتان أو ثلاث ورثها معه، تخيل. وقال الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء، هذا ما تدخل في الميراث، هذه امرأة أعطوها من

0: وأعطوها من تركة زوجها، كيف ترثها؟ هل تعدها أنت كما ترث غيرها سواء من العبيد والإماء أو كما ترث البقرة والغنم؟ فجعل الله تعالى لها قدرا المرأة. فهو ابن عمر يقول: كنا في الجاهلية قبل الإسلام ما نعد للنساء أمرا، المرأة بالنسبة إلينا لا شيء، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، مثل قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وغيره من الآيات التي فيها ذكر المؤمنات واعتبارهن. فعرف الصحابة قال: والله لها قدرها ما دام الله يوصي بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في أحاديث كثيرة. يقول: حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، قسم لهن من الإرث يعني، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، فإلى آخر. يقول: فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. يقول: كنا في الجاهلية المرأة ليست بشيء، لا ترث من مالي ولا تتدخل في شؤوني، وإذا مات أبي ورثت زوجاته. فلما قال الله تعالى: لا، عاملهن معاملة حسنة وأعطوهن من الإرث، عاملناهن معاملة حسنة وأعطيناهن من الإرث، لكن بقي عندنا شيء من طبعنا، وهو أن لا نأخذ برأيها أبدا. يعني لو أنا بأبيع مثلا إبل عندي، فتقول زوجتي: طيب لو تأخر بيعها. أقول: ما هو بشغلك، هذا شغلنا نحن الرجال. أو أقول: أنا سأبيع هالبيت وأشتري بيت آخر، فتقول: طيب بيت هذا زين وجاراتي، ما هو بشغلك، أنا أعطيك بس الإرث اللي الله أمر به، وعاملك معاملة حسنة رفيقة، أما تتدخلين في شؤوني في قراراتي ليس شغلك. ولذلك قال هنا: من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. قال: فلما قدمنا على الأنصار، لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا، طفق يعني أخذ، مثل ما قال الله: وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدأ وأخذ وصار. وفيه لغة طبق، يصح تقول طفق وطبق. وفي رواية أن عمر قال: تزوجنا من نساء الأنصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا. يقول: أنا تعودت في مكة زوجتي إذا مثلا أنا بغير البيت وقالت: طيب ليش تغير بيت؟ أقول: ما هو بشغلك، سكتت خلاص. يقول: لما جئت للمدينة مثلا وأردت أن أصنع شيئا من تغيير بيت أو بيع متاع، إذا قالت لزوجتي: ليش تغير؟ فأقول: ما هو بشغلك. تقول: ليش ما هو بشغلي؟ ألست ساكنة معك في فجعلنا يراجعننا ويكلمننا، وأنا ماني متعود أنها تناقشني. كيف تناقشين وكيف تتدخلين؟ ما تعودوا على هذا. فقيل إن نساء المهاجرين اختلطت بنساء الأنصار فأخذنا من قوتهن على أزواجهن، وقيل إن الصحابة أنفسهم تزوجوا من الأنصار فصارت الأنصارية زوجة ثانية أو ثالثة تختلط بالزوجة الأولى له، فالزوجة الأولى ترى الأنصارية ترد عليه فتقول: أنا لست أقل منها، سأرد عليه أيضا. فصرنا يتعلمنا منهن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين إنما كنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،

0: 8-8-9-9-9 أو 0-2-3-8-4-6-8-7.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: خلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض.
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي سببت هذا الشيء. يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: يا مساء الخير، يا مساء السعادة مستمعينا الأحبة والأفاضل عبر أثير إذاعتنا. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين الناس، الذي ينزل إلى الشارع وينقل أصواتكم ويحكي قصصكم ويعيش معكم تفاصيل الحياة اليومية. يسعدنا نحن نشارككم في جولة جديدة من الحوارات الشيقة واستقبال ضيوفنا الأعزاء، وأيضا استقبال مشاركتكم الجميلة عبر هواتف برنامجنا، برنامج بين الناس الذي هي 7-8-1-95-21-21-3-8-7-9-1-3 طبعا. ومساء الخير لخديجة وعاصم حكيم مخرج برنامجنا المتميز.
1: يسعد مساك مواهب، ويسعد مساك كل من حضر ويتابع برنامج بين الناس الذي يبث على إذاعة عدن الغد. هذا البرنامج الذي يرصد كل ما يدور اليوم في الشارع اليمني من هموم ومن قضايا ومن أزمات، نناقشها مع أحد المختصين، نتبحث معه عن جذورها، عن أسبابها وعن معالجاتها، وفي النهاية متابعينا الفيصل والقرار لكم أنتم. ننطلق الآن بكم متابعينا لنبدأ أولى فقرات بين الناس، ولكن بعد قليل كونوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان طبعا، ونبدأ جولتنا. خلونا نلف لو لفة جديدة على السوشيال ميديا ونشوف إيش أكثر المواضيع التي أشغلت الناس اليوم وأمس وطول فترة هذا الأسبوع. البداية من السياسة، حيث انتشرت منشورات ساخرة ينتقد استمرار الضربات الحوثية التي تطال مختلف الأطراف من الشرعية بمختلف مكوناتها إلى المدنيين والنازحين، بينما مجلس القيادة مستمر في اجتماعاته عن بعد. المنشور اختصر المشهد بسخرية: المهم مجلس رشاد الأمني عبر الزوم في حالة انعقاد مستمر، انتبهوا تفصلوا عليها النت.
1: والمنشور مواهب طبعا أخذ نصيبه من التفاعل، بين من ضحك على السخرية ومن رأى أن خلفها انتقادا حقيقيا لأداء السلطة، خصوصا مع استمرار الأوضاع الصعبة على الأرض. وكالعادة السوشيال ميديا تحول حتى أكثر الملفات جدية إلى مساحة للسخرية والتعليق.
0: ومن من السياسة ننتقل إلى قصة أثارت جدلا واسعا حول الخصوصية. مالكة منزل معروض للإيجار قصير المدى قامت بتسريب مقاطع من كاميرات المراقبة لضيف متزوج وأرسلتها إلى زوجته بعد خلاف بينهما على مبلغ مالي وغرامات فرضتها عليه. القضية وصلت إلى المحكمة والضيف اتهم المالكة والمنصة بانتهاك خصوصيته والتسبب له بأضرار نفسية ولأسرته.
1: وهنا انقسمت الآراء بشكل واضح. البعض قال إن الرجل أخطأ عندما خالف قواعد المكان، لكن الخطأ لا يعطي أحدا الحق في كشف خصوصيته أو استخدام كاميرات المراقبة للانتقام، بينما رأى آخرون أن القصة أصلا بدأت بسلوك غير صحيح من الضيف. وبين الرأيين بقيت الخصوصية هي النقطة الأهم في النقاش.
0: هو من الخصوصية إلى الزواج، سؤال من فتاة عمرها 21 عام أشعل نقاشا واسعا بين المتابعين.

0: تختار زوج مرتاح وتكون الزوجة الثانية، أم زوجة أم زوجا ضبحان لكنها تكون الزوجة الأولى؟ التعليقات كالعادة انقسمت بين من يرى أن الاستقرار المادي مهم، ومن يقول أن راحة البال والمكانة داخل العلاقة أهم من المال.
1: واللافت يا مواهب أن الموضوع لم يكن مجرد مقارنة بين زوج غني وزوج محدود الدخل، بل فتح نقاشا أكبر عن الزواج الثاني وعن الأشياء التي تبحث عنها المرأة فعلا عندما تختار شريك حياتها. وفي النهاية كل تجربة لها ظروفها، وما يناسب شخصا قد لا يناسب غيره.
0: بالفعل. ومن الزواج نروح إلى عدن، حيث عاد الجدل حول عبارة عدن للعدنيين. أحد المنشورات قال إن هذه العبارة أصبحت غير مفهومة بالنسبة له، لأن عدن بحسب رأيه مدينة لم تكن يوما ملكا لفئة معينة، بل ظلت حاضنة للجميع وقامت أساسا على التنوع.
1: والمنشور متابعينا فتح بابا واسعا للتعليقات بين من يرى أن لأبناء عدن حقهم في الحفاظ على هويتهم وخصوصية مدينتهم، وبين من يؤكد أن عدن عرفت تاريخيا بتنوع سكانها واحتضانها للقادمين إليها. وبين هذا وذاك يبدو أن موضوع هوية عدن ما زال قادرا على إشعال نقاش طويل جدا على السوشيال ميديا.
0: ونذهب أيضا إلى قصة الطلاق أو قصة حفلة الطلاق التي أثارت جدلا كبيرا فما زالت حاضرة بقوة. دكتور فود علق على حفلة طلاق شروق، وانتقد تحول الانفصال إلى مناسبة ومحتوى على المواقع في التواصل الاجتماعي، خصوصا مع وجود أطفال قد يشاهدون هذه التفاصيل عندما يكبرون.
1: والقصة مواهب أخذت منحا آخر بسبب التفاصيل التي سبقت الحفلة، من بيع خاتم الزواج إلى الإعلان عن تذاكر للحضور، وهو ما جعل الناس بين مؤيد لفكرة الاحتفال ببداية جديدة بعد الانفصال، وبين من يرى أن الطلاق مهما كانت أسبابه يبقى شأنا عائليا لا يحتاج إلى كل هذا الاستعراض أمام الجمهور.
0: بالفعل. ونختم اليوم بمنشور أثار غضبا وحزنا في الوقت نفسه عن طفلة في مرحلة الابتدائية لم تكن قادرة على التمييز بين الحروف، وما أدى إلى إعادتها إلى الصف الأول. صاحبة المنشور حملت الأسرة جزءا كبيرا من المسؤولية، وانتقدت انشغال بعض الأمهات عن متابعة أبنائهن، مؤكدة أن الطفل يحتاج ولو لساعة يوميا من الاهتمام والمتابعة.
1: وبعيدا عن أسلوب الانتقاد القاسي في المنشور، الفكرة الأساسية فعلا تستحق الوقوف عندها. الطفل لا يحتاج فقط إلى مدرسة ودفاتر، يحتاج إلى أم وأب يسألوا عنه، يتابعوا مستواه ويعرفوا إيش ينقصه قبل ما تتراكم المشكلة. التربية مسؤولية تبدأ من البيت والمدرسة، تكمل هذا الدور، والطفل في النهاية هو من يدفع ثمن الإهمال إذا غابت المتابعة.
0: هكذا كانت جولتنا اليوم بين السياسة والسخرية، الخصوصية والزواج، هوية عدن وقصص الطلاق وتربية الأطفال.
1: مواضيع مختلفة لكن يجمعهما شيء واحد، أنها بدأت بمنشور أو موقف صغير وتحولت إلى نقاش كبير، لأن الناس دائما عندهم رأي وحكاية وتجربة يضيفونها. نذهب إلى فاصل ونعود.

0: ها نحن نعود إليكم من جديد متابعينا، ولنبدأ معكم موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة الذي يحمل عنوان استهداف الموانئ واقتصاد البلاد. تسبب هجوم استهدف ميناء المخا بمحافظة تعز بواسطة أعداد كبيرة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في سقوط عدد من الشهداء والجرحى من العاملين المدنيين في الميناء، ولحق بالميناء خسائر مادية وأضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية بما فيها مخازن الوقود ومكاتب الإدارة ومساكن الموظفين.
1: ويهدف هذا التصعيد ضد منافذ حيوية طبعا تستخدم لأغراض مدنية وإنسانية إلى تعطيل أداء المواني وإعاقة شريان الإمدادات وحركة التجارة. ورد على ذلك جرى التوجيه برفع درجة الاستعداد وإجراءات الطوارئ في مختلف المنافذ لتفادي تعطيل الخدمات. طبعا بيكون ضيفنا على الهاتف الدكتور يوسف صالح مرعي، دكتوراه في العلاقات الدولية والسياسية. يا مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا.
2: مساء النور لكم ولكل المستمعين إذاعة عدن الغد.
1: حيا ومرحبا دكتور مرعي. طبعا ما هي الغايات السياسية والعسكرية المستهدفة من ضرب المواني أو بالخصيصا ضرب ميناء كميناء المخا، وما الدلالة على اختيار هذا التوقيت بالذات؟
2: بداية الكل يعرف أن التصعيد الحوثي الذي بدأ قبل حوالي أكثر من 20 يوما مرتبط كما أسلفنا في مقابلة سابقة بحالة التصعيد الإقليمي الأوسع وحالة الضغط الأمريكي على طهران مؤخرا. ما طرأ أن خلال الأسابيع الماضية تم إرجاء عمل ضربة عسكرية واسعة النطاق كانت ستشنها إدارة ترامب على طهران، ويبدو أن هناك حلول مؤقتة، وإيران تدرك حجم الكلفة فيما يتعلق بالذهاب إلى مواجهة مفتوحة ولا نهائية مع الولايات المتحدة. فبالتالي كان الحوثيين هم الأداة الأنسب والأقل تكلفة بالنسبة لطهران. هكذا تعاملت طهران مع الأداة الحوثية منذ الانقلاب على الدولة اليمنية في 2014، لأن اليمن يوفر لطهران بيئة جيوسياسية تسمح بتوظيف القوة غير المباشرة، وهذا ما تريد طهران بالذات في هذا التوقيت. وطهران تريد، لو نظرنا في الأمس تم تعيين أمينا عاما لمجلس الأمن القومي الإيراني وذو خلفية أمنية وشغل منصب قائد الحرس الطويل الإيراني من بداية الثمانينات في مع الحرب الإيرانية العراقية إلى 97. وهذا يعني أن إيران تريد أن تفتح جبهة إقليمية أوسع، والحوثيين هم الأداة الأنسب بإدارة مستوى من التصعيد. يمكن لإيران أن ترفع ويمكن لإيران أن تخفض هذا المستوى من التصعيد وفقاً للضروب على أنها تملك تأثير فيما يتعلق بالتجارة الدولية وارتفاع أسعار الطاقة في مضيق آخر. بالنسبة إذا أخذنا الهجوم الأخير على ميناء المخا يوم أمس، أعتقد أن علينا أن ننظر إليه باعتباره مجرد ضربة عسكرية فقط لميناء، وإنما باعتبار جزءا من استراتيجية أوسع الآن يتبعها الحوثيين تستهدف القوة والاقتصاد معا، وتستهدف أيضا اللوجستيات وأمن الملاحة في وقت واحد. وبالتالي الميناء في الحساب العسكري بالنسبة للحكومة

ليس مجرد رصيف بل عقدة لوجستية وعقدة إمداد ونقل الوقود والسلاح والأفراد وما إلى ذلك. وبالتالي الإضافة إلى الموقع، موقع ميناء المخايا يقع على الساحل الغربي بالقرب من باب المندب، ولذلك فإن الضغط على الميناء من خلال الاستهدافة يعني الضغط على منظومة أوسع من خطوط الإمداد والقوات وأمن الملاحة. لكن أعتقد أن البعد الاقتصادي أيضا لا يقل أهمية. الحوثيين يحاولون إثبات أن السيطرة على الأرض لا تعني امتلاك المجال الآمن. دائما الشرعية ما كانت تعرف نفسها لدى القوى الدولية والمجتمع الإقليمي والدولي أنها تملك أنها تساعد

0: أن الجماعة الحوثية تعمل على تحويل، تريد أن توصل رسالة أنها ستعمل على تحويل الساحل اليمني من ميزة اقتصادية للحكومة الشرعية وللقوى اليمنية المناهضة لها إلى نقطة ضعف استراتيجية. وبالتالي الحوثيين هنا لا يستهدفون الميناء بذاته، بل يستهدفون الوظيفة التي يؤديها هذا الميناء، الاقتصاد، الإمداد، الملاحة، إضافة إلى قرب الميناء من الساحل الغربي ومضيق باب المندب.
1: دكتور يوسف، كيف يؤثر تصعيد الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية على جهود الأمم المتحدة والوساطات الأقليمية للتوصل إلى هدنة أو حل سياسي؟
0: أعتقد أن خطورة الاستهداف للميناء الذي يقع على البحر الأحمر، نتذكر أولا أن ميناء أو مضيق باب المندب ليس ممرا يمنيا فقط، بل واحد من أهم شريانات التجارة العالمية، يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس وبالأسواق الأوروبية، خصوصا في ظل احتياجات الأوروبيين للطاقة ولشحنة الطاقة. وبالتالي أعتقد أن المجتمع الدولي بعد هذا الاستهداف سيجد نفسه أمام معادلة جديدة مختلفة، أنه كلما استمر تهديد الملاحة أعتقد أنه سيستمر تراجع هامش الاكتفاء فقط بالوساطة والإدانات. المجتمع الدولي والقوى الأوروبية تحديدا والقوى الدولية لن يكون همهم الأساسي، همهم الأساسي الآن، لأنه بعض التقديرات والخبراء والدراسات تشير إلى أنه الأوروبيين وبعض القوى الدولية مارست ضغوطاً أيضاً على المملكة العربية السعودية وعلى الحكومة الشرعية في أن لا تذهب بعيداً في التصعيد، بالنظر أيضاً إلى أن الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز لا زالت قائمة وما زال المضيق مغلق، وبالتالي أي تصعيد أوسع عند هذه النقطة المهمة والمخاطر الرخوة، نقطة الاختناق البحرية في باب المندب، فيزيد من تكاليف ومن ارتفاع أسعار الطاقة. لكن الحوثيون كلما كانت حسابات المجتمع الدولي هكذا، كلما ازداد الحوثي إرهابا وزادت شهية الحوثي أكثر في أن يبتز المجتمع الدولي والمجتمع المحلي مختلف الحكومة الشرعية والمجتمع الإقليمي في تنفيذ شروطه. وبالتالي نحن يجب أن تنشأ مثل ما أسلفنا في مقابلة سابقة، أنه المجتمع الدولي اليوم معني أكثر من أي وقت مضى مع المجتمع الإقليمي، مع الحكومة الشرعية اليمنية، في تبني معادلة الردع قوية قائمة على ضرورة القضاء على هذه الجماعة الإرهابية، ما لم سنستمر في هذا التصعيد، وستستمر إيران وفي استخدام هذه الأداة وهذه الجماعة في ابتزاز العالم وفي زيادة معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية.
2: طيب دكتور، كما قلت، هل بيكون هناك مثلا إعادة رسم معادلة ردع إقليمية ودولية لحماية المنشآت والمرافق الاقتصادية المدنية من هذا الصراع؟
0: عفوا
2: كما قلت أنت، نحن بحاجة لإعادة رسم معادلة ردع إقليمية ودولية علشان نحمي المنشآت والمرافق الاقتصادية المدنية من هذا الصراع. دكتور؟
0: أعتقد أنه لنكون واضحين قليلا وشفافين هنا في هذه النقطة بالتحديد. ذهاب الحوثي بهذه الطريقة إلى الطريقة المسعورة في استهداف الموانئ والمرافق الحيوية والتصعيد الواضح، الحوثي ربما أنه استشعر أن القوى المناهضة ترتب شيء ما فيما يتعلق بمسألة استعادة الدولة اليمنية السيادة الكاملة على كل شبر في البلاد، وبالتالي هو استبق هذه الخطوة، وبالتالي الخطوة التصعيدية، بالرغم أنه كان من الممكن جدا أن الحكومة الشرعية تتحرك في إجراءاتها الوقائية والاستباقية. وهناك كان الكثير من المؤشرات التي تدل على أن الحوثي أضعف وأنه يستشعر خطرا حقيقيا، لأنه لم يخض في جولاته السابقة في حروب السابقة أي مواجهة حقيقية، وبالتالي كانت الخطوة الاستباقية من الحكومة الشرعية والإجراءات الردعية التي كان يجب أن تتم كان يجب أنها ستمنع أيضا الحوثي من أن يستخدم هذه الأسلحة لضرب المرافق الحيوية لليمنيين ومقدرات اليمنيين كالموانئ ومخازن الوقود.
1: دكتور يوسف، ما هو الأثر المباشر لتدمير مخازن الوقود والمرافق الإدارية على أسعار المواد الأساسية واستقرار العملة الوطنية؟
0: الأثر المباشر تدمير مخازن الوقود لا يعني نقص الوقود فقط، الكل يعرف أن الإضرار بهذا بهذا المنتج الحيوي يرفع كلفة النقل، يرفع كلفة الكهرباء، يرفع كلفة الإنتاج، وبالتالي تنتقل زيادة سريعا من أسعار الغذاء إلى السلع الأساسية. المرافق الإدارية أعتقد أن ضررها أقل لكنه أخطر على المدى المتوسط، أخطر على المدى المتوسط لأنها مثلا قد تعطل جمارك، تعطل التحصيل المالي، العمليات المصرفية. لكن تدمير مخازن الوقود أيضا يصيب الأسعار بشكل مباشر، بينما تدمير البنية الإدارية يضر بقدرة الدولة على امتصاص الصدمة، لأن الحوثي عندما يستهدف مخازن الوقود أو المرافق الإدارية يريد أن يوصل رسالة أن كلفة الضربة العسكرية ستمنع من استخدام هذا المورد بالنسبة للخصوم، وبالتالي لا بد هنا من أن الحكومة يكون لديها الكثير من الخطط البديلة فيما يتعلق بالإجراءات التشغيلية التي تساعد في عند الحوثي لا يحصل على هذه الميزة، وأن الاستمرارية في التشغيل هذا بالإضافة إلى التوزيع
2: هذه الاستهدافات على المنافذ الحيوية. ما هي السيناريوهات المتوقعة لشكل الأزمة الاقتصادية والأمنية في البلاد في المراحل القادمة؟
0: أعتقد أن الإدانات وحدها لا تكفي، سواء من الحكومة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والدكتور رشاد العليمي، إذا استمر استهداف الموانئ والمرافق الاقتصادية للشعب اليمني أعتقد أن المطلوب اليوم معادلة الردع. أولا يجب أن تكون هذه معادلة الردع، تظهر معادلة الردع المحلية أيضا واضحة، ومعادلة الردع الإقليمية والدولية ستأتي، لأنه المجتمع الدولي لن يسمح أن تظل هذه الجماعة تبتز المجتمع الدولي بالمناحة وبأمن الطاقة. لذلك لهذه المعادلة ضرورية لأنها تجعل استهداف البنية التحتية أيضا لليمنيين والملاحة الدولية والملاحة التجارية مكلفا سياسيا واقتصاديا وعسكريا لهذه الجماعة. وبالتالي حتى الردع هنا لا يعني توسيع الحرب بقدر ما يعني منع تحويل الإرهاب الحوثي إلى أداة لابتزاز الاقتصاد العالمي والابتزاز المجتمع اليمني والابتزاز الشعب اليمني.
1: إذن كان معنا الدكتور يوسف صالح مرعي، محلل سياسي وخبير.
2: دكتور، في رسالة أخيرة تحب توجهها قبل ما نختم معك اللقاء؟
0: الرسالة الأخيرة التي يجب أن أتوجه بها إلى كل المناوئين لهذه الحركة الإرهابية الفاشية الحوثية، على الجميع، على هذه الرسالة يجب أن يسمعها الجميع، يجب أن تصل للجميع، وهذه رسالة كل يمني يرفض هذه الجماعة الفاشية. أن تنتظم اليوم، ضرورة أن تنتظم كل جهود اليمنيين شمالا وجنوبا على مختلف انتماءاتهم السياسية والمذهبية والحزبية وحتى الاتجاهات والمناطق، أنه أمامنا اليوم عدو وجودي إذا ما أتيحت له الفرصة ورأى أن هناك لا زال هناك اختلاف بين اليمنيين الملاحظين سينفرد بناء الواحد والآخر. لأنه ضرورة تنتظم جهود اليمنيين جميعا في

0: الذهاب للمفاصلة النهائية مع هذه الجماعة. وأنا أرى كمتابع وكباحث وكخبير أيضا أن إرادة الانتصار اليوم للشعب اليمني باتت أقرب من أي وقت مضى إذا ما توحدنا.
1: إذا كان معنا الدكتور يوسف صالح مرعي، محلل سياسي وخبير دولي علاقات يمنية روسية. دكتور يوسف، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا دكتور.
1: شكرا لك.
3: شكرا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، ما زلنا مستمرين معكم في حلقتكم اليوم بين الناس، وكان معنا ضيفنا الدكتور مرعي وقد استفدنا من كلامه كثيرا. طبعا نحن مستمرين وحابين نسمع آراءكم حول موضوعنا اليوم، كيف يؤثر استهداف المواني والمنشآت الاقتصادية المدنية على المعيشة اليومية للمواطن وحركة التجارة في اليمن. رقم برنامجنا 781-25-21-387-913، ومعنا أول اتصال ونقول يا مساء السعادة.
1: مساء الخير.
2: يا مساء الخير والعافية.
0: حيا ومرحبا أم أحمد، تفضلي. أهلا وسهلا.
2: حياتي لك مواهب وخديجة وعاصم حكيم، الله يحفظكم.
0: أمين
2: الله
0: يحفظك يا رب العالمين، يا رب. ويحفظك إن شاء الله بإذن الله عز وجل.
2: أقول لك يا مواهب، الإرسال انقطع بحين هذا الكلام، حسب حقيقة السؤال ولا الرادة ما تمشيش.
0: ها معليش، بنشوف عاصم الرادة. عاصم بيشوف الإرسال، بيشوف البت عاصم من الكنترول إن شاء الله.
2: على الضربات الذي هدنت عليه.
0: أيوة. أيوة عن استهداف استهداف ميناء المخا والمواني،
2: هذا يأثر على الشعب وعلى البلاد.
1: صحيح.
2: يأثر على من ناحية المعيشة.
0: تمام.
2: وخاصة المواني.
1: أكيد.
2: مواني حقنا كل
1: استراتيجية.
2: يعني عبور كل العالم.
1: صحيح.
0: أيوة أكيد.
2: وبعدين هذا الناس الحقودين على البلاد، ولا بالله عليك ضرب يعني هو البلاد. على هذا السياسة. السياسة يا بنتي ما تدخلش في الشعب، ولا الشعب مسكين قد غلبان على أمره.
0: الحمد لله.
2: ونحن وربي يعني يجيبوا لك حتى الخوف يا مواهب.
0: أيوة.
2: الخوف.
1: أكيد.
0: الحمد لله.
2: مالي.
0: أيوة
1: أكيد. لأنها بتزيد الطين بلة، بتزيد الطين بلة، إحنا مش ناقصين.
2: المخا بوابة العالم كله، المخا وباب المندب. هذا العالم كله تبلع من جنبنا.
0: أيوة.
2: افتهم لنا.
0: افتهم لنا يا خالة.
2: والله وربي زعلت الحين لما سمعت. أنا ما سمعت. ها؟
0: اتكلمي إحنا نسمعك.
2: أقول لك زعلنا على بلادنا تدهور الناس يعمروا ونحن يدهور.
0: كل ما قلنا إن إحنا بدأنا نتحسن نرجع للوراء.
2: أي واحد يسوي حاجة يحمي لك فوق البلاد. يكسر. بعدين الهدم سهل.
1: صحيح.
2: البناء
0: تعب. إعادة البناء تعب. أيوة. يتطلب مراحل. سنوات.
1: أيوة ومراحل.
2: وبعدين إحنا نرجع لأسفل درجة. ونحن مكان إحنا صامدين، وإن شاء الله ربي بينصرهم بإذن الله.
0: آمين يا رب العالمين.
2: يلا معاكم الله وعربكم.
0: الله معك يا خال.
1: الله وشكرا إننا سمعنا صوتك اليوم.
0: معنا اتصال آخر عاصم ونقول ألو يا مساء الخير. ما فيش معنا اتصال. طبعا يا خديجة نحن كما قالت خالة أم أحمد إن تعطيل إن ضرب هذه المواني وضرب المواقع الحيوية في عدن أو في المحافظات جميعها طبعا أكيد بتأثر علينا، بتأثر على التجارة، بتأثر على ارتفاع العملة، بتأثر على المواطنين بشكل عام. تكلمي خديجة إيش حابة تقولي؟
1: طبعا الضرب على البنى التحتية مثل الموانئ اليمنية بتزيد الطين بلة للمواطن اليمني ولليمن التي هي متأثرة من الحرب طيلة 11 عاما الماضية. طبعا العملة عندنا مدهورة، يقابلها ارتفاع مهول في الأسعار، ارتفاع جنوني، غلاء الأسعار الفاحش الذي أفقر البلاد والعباد وأدخل العديد من الناس في دوامة المجاعة وفي دوامة الأزمات والأوبئة. أنت تعرفين الآن يا مواهب اختفت عندنا الطبقة المتوسطة، أصبحت عندنا فقط طبقة فاحشة الثراء تقابلها طبقة معدومة أو مسحوقة. الطبقة المتوسطة اختفت، تحولت إلى طبقة معدومة وطبقة مسحوقة، لا توجد هناك رواتب لموظفين الدولة. حتى إن أتت بعد شهرين ثلاثة أشهر لا تؤدي القرض. طبعا انتشرت الأمراض بسبب الحروب وبسبب الأزمات بسبب المجاعة، الناس لا يستطيعون أن يحصلون على قوت يومهم على معيشتهم. هذا كله يعني موجود في صندوق أزمة اليمن التي سيضاف إليها مثل ما ذكرت المتصلة ضرب الميناء، هذا سيؤثر كثيرا على المواطن اليمني. طبعا نتمنى من المجتمع الدولي أن يقف موقفا حازم حيال هذه الهجمات، وأن يساند الحكومة اليمنية في مسيرتها وفي موقفها أمام ميليشيا الحوثي.
0: أكيد يا خديجة. عاصم معنا اتصال، نقول ألو. يا مساء الخير يا مساء الياسمين، حيا ومرحبا.
3: أيوه.
1: مساء الخير.
0: ألو، احنا بنسمعك.
1: يا مساء الورد. يبدو أننا فقدنا الاتصال.
0: ألو يا حيا ومرحبا.
1: ألو، من معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال.
0: راح الاتصال، نقول نعم. ألو، اتصال آخر. ما فيش اتصال يا عاصم. طبعا يا خديجة وصلتنا الكثير والكثير، نقرأ تعليقات الفيس مؤقتا على بال ما يجي لنا اتصال. يا خديجة إخلاص بتقول مساء الخير عليكم خديجة ومواهب والمخرج عاصم، تحياتي للجميع كعادتكم باختياركم المواضيع التي تمس المواطن والشارع اليمني. المواني هي شريان الحياة والمعيشة، استهدافها يساوي استهداف لقمة العيش اليومية لكل يمني. بهذا يؤثر استهداف المواني على حياة الناس والتجارة، مثل ارتفاع الأسعار، نقص وانقطاع البضائع، شلل في حركة التجارة، أزمة إنسانية، عدم استقرار نفسي أيضا.
1: ياسين العبيد يضيف ضرب الميناء، تعطيل المدينة وشل الحركة منها أهم شيء في المدن. المدينة المطلة على الميناء تعتبر هي شريان المدن الأخرى الذي يعتمد عليها ابن البلد كلها وليس ابن الميناء فقط. الميناء أم البلد لأنها تتلقى الخدمات للمواطن والوطن وتوفر كل متطلبات البلد. الميناء تعتبر في الحروب منطقة آمنة، ولكن في هذه الأزمان انقلب السحر على الساحر.
0: معنا كمان هناك تعليق من أبو ريان بيقول أي ضربة لميناء أو لأي ميناء أو ميناء المخا مثلا معناها غلاء جديد في أسعار القمح، الزيت، المشتقات النفطية. المواطن البسيط هو أول من يدفع الثمن من قوته اليوم.

0: النقل البحري، وهذا ينعكس فورا على سعر السوق، والمستثمر والتجار يهربون، والضحية الشباب والعمال. معنا سارة بوزير يا خديجة.
1: أيضا أديب المفلحي، تدمير البنية التحتية مثل مكاتب الإدارة والمخازن يحتاج سنوات للترميم، وهذا يعطل حركة الملاحة والتجارة ويعزل اليمن أكثر عن خطوط الملاحة الدولية.
0: وسارة بتقول المنشآت الاقتصادية والمواني ملك للشعب، وتقدم خدمات إنسانية ومدنية، إدخالها في الصراع وتدمير مخازن الوقود أيضا يضر بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمستشفى.
1: خالد الحبيشي يضيف الموانئ اليمنية لازم تكون محيدة تماما عن الحروب والصراعات، لأنها منفذ الغذاء والدواء للجميع، واستهدافها يمس كل بيت في اليمن بدون استثناء.
0: وفى المقبلي بتقول استهداف سكن الموظفين والعاملين المدنيين إن كان في الميناء أو غير الميناء عمل يروع الآمنين، وخسارة رواد العاملين والمدنيين في المؤسسات الإغاثة تزيد من خطورة الوضع الإنساني. عاصم معنا اتصال. طبعا مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، حابين كنا نسمع أصواتكم علشان تشاركونا آراءكم اليوم في موضوعنا، ولكن الظاهر إن شبكة الاتصالات لن تساعدنا في هذا يا خديجة.
1: صحيح.
0: فوصلنا لختام برنامجنا اليوم. تبقى المواني والمؤسسات الخدمية ملكا لكل مواطن، حمايتها حماية لقوتنا جميعا. شكرا لوفائكم ومتابعتكم لبرنامجنا بين الناس، آملين دائما أن نظل شريان الحياة المفتوح، وآملين لبلدنا وأهله أن ينعموا بالأمن والأمان والعيش الكريم. طبعا خديجة، حابة تقولي حاجة قبل الختام؟
1: نلقاكم في الغد مع موضوع جديد من برنامج بين الناس على أثير إذاعة عدن الغد. حتى الملتقى، نترككم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

للغد رؤية براديو صوت. عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

السادسة في استوديوهات عدن الغد، تحية طيبة وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية من الشأن المحلي، تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن المهندس علي عامر اليوم سير العمل في مشروع خط التقنية إنماء بمديرية المنصورة للإطلاع على مستوى الإنجاز ومتابعة الأعمال المنفذة في المشروع. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونيبس ريحانة زوار عددا من المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية في عدد من المحافظات. عربيا وعالميا، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران لن

تعيد فتح مضيق هرمز الاستراتيجي ما لم تقبل الولايات المتحدة بكل شروطها. ضرب زلزال قوي كولومبيا ودولا أخرى في أمريكا اللاتينية الاثنين، وأدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة بوغوتا وفي كيتو عاصمة الإكوادور. في الاقتصاد، صعدت أسعار النفط خلال النصف الثاني من جلسة يوم الاثنين مدفوعة بالتفاؤل بشأن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، لكن حد من المكاسب إصرار إيران على ضرورة تلبية الولايات المتحدة شروطا عدة قبل إعادة فتح الممر المائي. استقرت سوق الأسهم الأمريكية قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين ارتفعت أسعار النفط في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن موعد إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط الخام العالمية. في الرياضة، التحق قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان امبابي الاثنين بتمارين فريقه ريال مدريد الإسباني بعد عطلة امتدت 3 أسابيع. يقترب الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون من إبرام صفقة للاستثمار في نادي ليفربول الإنجليزي ضمن تحالف استثماري يضم أيضا إدواردو سافرين أحد المؤسسين المشاركين لشركة فيسبوك. هذا الموجز قدم لكم من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كيفه؟ عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفتلنا الأمورة؟ أهلين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط. انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط. ومرة رت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك. انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط. بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: العرب يقولون احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة متساويا معه، وأنعم على من شئت تكن أميرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
2: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: خد عمري ما شفت انا كده ولا حد حلوه واصله الليبل الوحش دي اللي جمالها مجنني دي اللي جمالها مجنني انا صوتها بيديني ببطء وجمالها بيفقدني النطق انا قلبي خلاص ما بيرتاحش نظره عين
1: حوالتك لاحبائك الى الاردن ارسلها مباشره عبر شمول باي لاكثر من 5000 وكيل في الجمهوريه واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع والعكس أيضا. بنك الشمول تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.